0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

两。

0: مستمتعين متواصلين الرشيد. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيه والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل أكو فرحان وحدة، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد الكرام في كل مكان يستمعون إلينا على 91.5 أو عبر أي تردد رقمي، نقول لكم صباحا كل يوم بانشور. صباحكم خير وبانجوركم اليوم غير إن شاء الله، لأن كل يوم جديد أكو بي حكاية جديدة، أكو بي قصة تكتب تستاهل إنه تنعاش. إن شاء الله يكتب لكم من الآن وإلى نهاية اليوم أحلى ساعات وأحلى حكايات تكتب إن شاء الله بثقة بالله والإصرار والعمل على النفس وموازنة الأمور كما يجب. فصباح الورد وصباح العافية، صباح الطيبين اللي رافقون راديو الرشيد بكل برامجها في كل مكان، وإن شاء الله نكون على الوعد دائما معكم يا أحباب. أهلا بكم في بانجور للساعة 10، يعني ساعتين ونص راح نعيش بها صباح خالص إن شاء الله، عراقي خالص، مليء بالوطنية، مليء بالعفوية، ومليء بالفائدة إن شاء الله والضحكة الحلوة. فأهلا بكم مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. دائما ما نضحك بانجور، ها سوالفنا وكذا، والضحك احبابي هو علاج نفسي بحت. يعني من تضحك يعني يتغير المود اذا ضحكك واحد وما اعرف شنو، بس مو بس علاج نفسي، ايضا علاج عضوي. يعني رجلك توجعك اضحك، خشمك يوجعك اضحك، اضحك. اذا اكون سداد رئوي اضحك. أهلا بكم في 360 درجة مستمعينا. وكشفت دراسة أجراها فريق بحثي في كلية التمريض بجامعة جامعة تركية اسمها حجي تبة، أوكي. فكشفت أنه العلاج بالضحك وتمارين التنفس يمكنهما مساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على تحسين التنفس وتخفيف صعوباته. بعد عرض نتائج الدراسة في وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري، أوضحت إحدى أعضاء الفريق البحثي والمدرسة بالجامعة غونجا غول ألدن أن تأثير العلاج بالضحك استمر لمدة تصل إلى شهر بعد انتهاء البرنامج العلاجي، مشيرة إلى أن المرض يسبب صعوبة في التنفس وقد يحد من قدرة المصابين به على أداء أنشطتهم اليومية، وفقا لما نقله موقع هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية. قسم الباحثون المشاركين في الدراسة قسم إلى ثلاثة مجموعات. خضعت الأولى للعلاج بالضحك والثانية لتمارين التنفس مع ضم الشفتين، فيما لم تتلقى الثالثة تدريبات على التنفس. واستمر البرنامج 8 أسابيع بواقع 3 جلسات أسبوعياً مدة كل منها 30 دقيقة، وتضمنت تدريبات الضحك، التصفيق الإيقاعي، إطلاق تعبيرات صوتية، كلها لتحفيز المشاركين على الضحك تلقائيا. وماذا أظهرت النتائج؟ أظهرت النتائج التي عرضت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي في برشلونة بإسبانيا، أظهرت تحسناً في التنفس لدى المشاركين الذين خضعوا للعلاج بالضحك وتمارين التنفس. وذكر الباحثون أن هذه التدريبات تساعد المرضى على الشعور بقدرة أكبر على التحكم في عملية التنفس.

بونجور، صباح الراحة على الناس التعبانين. الناس التعبانين جسديا بدنيا، يعني مهدهد جسمهم. أو صباح الورد والراحة على الناس التعبان عقلهم، تعبان راسهم، تفكير 24 ساعة أصلا ما يحس بجسمه، يعني هو عقله مشغول. شوفوا، تريد تريح عقلك تعب جسمك. عقلك وجسدك يعملان كفريق واحد، عندما يظل الجسد خمولا دون حركة يميل العقل تلقائيا للعمل بجهد مضاعف، فتتزاحم الأفكار وتكثر الضوضاء والأمور القريبة والبعيدة داخل رأسك. المجهود البدني عزيزي ليس مجرد لياقة، بل هو وسيلة لإعادة ضبط نظامك العصبي، حيث يخرج جسمك أو جسمك من حالة التوتر المستمر إلى حالة من التوازن والهدوء. هناك بعض الحركات أو بعض الأحداث تحدث لجسدك وعقلك أثناء الحركة. أولاً، كيمياء السعادة. الحركة تحفز إفراز الدوبامين والإندروفين، مما يرفع المود ويقلل الضغط النفسي. 2. تخفيض هرمون القلق. التمرين يقلل مستويات الكورتيزول، واللي هو هرمون التوتر، مما يهدئ الأفكار المتسارعة. 3. يقول لك الصفاء الذهني وتفكير أوضح. بعد الجهد البدني يدخل العقل في حالة نادرة من التركيز والوضوح، تجعل اتخاذ القرار أسهل. وماذا أيضا؟ نوم أفضل لمشاعر أهدأ. جودة النوم المرتفعة تمنحك تحكما أعلى بعواطفك وأداء عقلي أفضل خلال اليوم. في كثير من الأحيان لا يحتاج العقل إلى مزيد من التفكير وحل المشاكل، بل يحتاج فقط إلى أن تتحرك وتفرغ تلك الطاقة، ولا يتطلب الأمر تدريبا شاقا دائما، فالمشي، ركوب الدراجة، السباحة أو حتى 10 دقائق من تمديد الجسم كافية لكسر الخمول وإعطاء العقل مساحة للتنفس. لذلك عندما تشعر أنك عالق ذهنياً، بدلاً من أن تسأل نفسك كيف أحل هذه المشكلة، اسألها متى كانت آخر مرة تحركت فيها من مكاني.

يعني هذا الكلام لكل شخص يخلي عقله ويا امرأة بالشارع إذا كانوا يقودون السيارات إلا يطلعها إلا يكسر عليها أو يخلي عقله وياها بالدوام مثلا إنه يريد يأذيها أو يحكي عليها أو لسبب أو لآخر أو يزاحمها أو يضايقها أو يعني يشوف المرأة خصم. طبعا هو هذا أكو شرخ في شخصيته وأكو خلل كبير في رجولته بالتأكيد. بس ظهر السالفة مو بس عندنا، يعني هذه ال شنو نسميها التفريق بين الرجل والمرأة في العالم موجود حتى في كوكب اليابان. تخيلوا، تعالوا نتعرف على القصة اللي هي تلاعبوا بها بنتائج القبول بالمجموعة الطبية بأسماء النساء.

اعترفت جامعة طوكيو الطبية في اليابان بأن عبت بنتائج القبول لسنوات عديدة عبر خفض درجات المتقدمات النساء بهدف تقليل عدد الطالبات المقبولات في كلية الطب. الجامعة بررت الخطوة سابقاً بمخاوف تتعلق بعمل الطبيبات بعد التخرج، لكن التحقيقات أثبتت أحبابي وجود تمييز في نظام القبول، ما أثار انتقادات واسعة حول المساواة بين الجنسين وحق المتقدمين في الحصول على فرص عادلة. بعد اكتشاف القضية، تعهدت الجامعة بمراجعة نظام القبول واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذا النوع من التلاعب.

بونجور صباح الحب. أكو أخبار صارت بالعالم أنت وآني ما نعرفها، تعالوا نعرفها في 360 درجة. قد لا يولد أطفال مصابون بمتلازمة داون التثلث الصبغي 21 مستقبلاً، بعدما تمكن علماء يابانيون من إزالة الكروموسوم المرتبط بهذه الحالة. إلى البرازيل استعاد أربعة مرضى مصابين بالشلل النصفي جزءاً من قدرتهم على الحركة بفضل دواء طوره باحثون برازيليون. تخطط اليابان بحلول نهاية 2026 لطرح قطرات للعين يمكنها تصحيح النظر دون الحاجة إلى ارتداء النظارات.

أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا الشمالية تحظر اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات. أظهرت دراسة مخبرية أن مستخلص جذور الهندباء يمكنه تدمير ما يصل إلى 95% من الخلايا السرطانية خلال يومين فقط. وإلى هولندا التي أنشأت قرية للأشخاص المصابين بالخرف، حيث يتعامل مقدمو الرعاية معهم كجيران وأصحاب متاجر لتجنب الأجواء الشبيهة بالمستشفيات. وإلى فنلندا التي تم الاعتراف بها رسمياً بوصفها أفضل دولة في العالم للعائلات. ازداد عدد حيوانات الجاغوار في المكسيك بأكثر من 30% منذ عام 2014 ليصل إلى 5326 جاغوار. عادت ببغاوات سبيكس، وهي الطيور التي ألهمت فيلم ريو، إلى الحياة البرية بعد اختفائها من الطبيعة لمدة 20 عاماً.

ومن عودة الطيور إلى عودة الخيول. عادت خيول بروزاليسكي آخر الخيول البرية الحقيقية إلى البرية بعدما يقارب 200 عام من الغياب. وأخيراً ابتكر مهندسون هولنديون أكبر مكنسة كهربائية في العالم، طولها 600 متر لجمع البلاستيك من المحيطات والمساعدة على استعادة الحياة البرية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: من الرشيد FM. صباح الخير، صباح.

هلا والله مستمعي إذاعة الرشيد، جمهور بانجور، صباح النور. أهلا بأحبابي على الواتساب على الرقم المخصص له 077-00-11-4-5. والبداية من شاكر أبو مريم اللي يقول: اللهم ارزقني أغنى كنوز الدنيا. الله رزقني أغنى كنوز الدنيا وناس فيهم صدق المحبة حلاوة الصحبة. اللهم نور دربهم وكن حسبهم فإني فيك أحبهم. صباح الخير وتحياتي لأختم أمير والمخرج أبو دلة وحسين الشيباني وأسعد الحلفي وجميع المستمعين. شكرا يا أبو مريم وصباح النور. إلى أبو دلة حكمة اليوم: الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله سبحانه يمحو ماضيك السيء مقابل توبة منك، فأيهم أحق بطلب الرضا؟ صباحكم سكر وتحياتي للجميع. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل أغنية الرتة سويته، إيش عندك بعد قول؟ دويتو بين المطرب رضا علي وفتاة بغداد سامية. أتمنى أن ينال إعجابكم، كلك ذوق يا أبو دلة. وشكرا على البطاقات، أيضا بطاقات الورد يا عيوني. إلى سليمة جعفري: صباح الورد، صباح الخير يا طيبين. طبعا غلطان أبو سيوفي، غلطان عيني، هاي مو إحنا، عيوني. خلي أكتب له، لحظة فيد

يلا صباح الخير وحضر حضر سليم الجعفري لمدة أسبوع من البرنامج. شو تقول؟ مدة كافية محكوميته؟ كافية بس ممكن بكفالة يعني يطلع. ها أوكي. اي بعد لا تدز لي هاي صور تكتب لنا شعر وما اعرف شنو هاي دز لي اياها دز لي هيجي فتشي بيدك تكتبهن لازم خوش عود دزن الذيكه الاذاعه.

0: إلى الباشق، تسقى الأرواح بالمودة كما تسقى الأزهار والورود بالماء، اسقوا أرواح من تحبون مودة. نظافة القلب تتربى عليها صعب، نظافة القلب تتربى عليها صعب تتعلمها. والله صح، لا هي أصلا نظافة القلب أنا أشوفها البتلو مال الإنسان، يعني هو ما ممكن، يعني هو يطلع نظيف قلبه زين. أبو موسى بعثنا فويس، صباح الخير يا أبو موسى.
1: ستبان أحلى بن الطيبة، صباح الخير للمخرج وسام الطيب
0: وعلى كل أنا مو طيبة بعد
1: أحلى بن الطيبة. صباح الخير على سليم الجعفر حبيب أبو سيد مشتاق ليك، صباح الخير على لماوي، ألف تحية لها، ماكو ستبان لماوي، ألف تحية لها. صباح الخير على حسين الشيبان الطيب، ومبروك مبروك عليكم الفوز ستبان، ولو البارحة شوية شوية لا متعثرين. أحلى بن الطيبة،
0: هلا والله، هلا بالغالي، صباحك فل وعافية، والله سمعت منك البارحة فايزين وما أدري شنو زين. يا هلا بابو موسى الورد، والله أنت ورد. عباس الحمداني، صباح الخير عليك يا عيني، شكرا للفيديو. صدام الزبيدي، صباح الخير، شو أنتم مخلصيها وياي صور مثل جمعة مباركة وكذا، شنو عيناني جنتكم مثلا؟ أنا جنتكم؟ شو مخلصيها وياي صور حبايب سالمين، صور وفيديوهات، ترى راديو هذا والله العظيم، يعني مع احترامي لكم يعني شوية تعبوا نفسكم، كتبوا لنا كلام من عندكم مثلا. أنا أحب حضوركم جدا وعلى عيني وعلى راسي، بس ما أحب تسجيل الحضور وهيك وفتكليشة جاهزة وباي باي على أساس أنت مشارك، لا تقدر حضرتك ما تشارك وتروح تشارك بغير إذاعة. شكرا لكم. كافي كله صور صور، أنا مهزومة من الجمعة مباركة، يا لي دزلي جمعة مباركة نطيب لوك، والله والله العظيم ما يعني

تاخذ حق غيرك مثلا، حق غيرك مشارك وتعبان على رسالته ويعبر من قلبه، والله شنو انا افتح رسالتك شنو هاي شنو داز لي ورد اصفراني شو اسوي بي، شو خليته قدام المايك ما حد شافه. يا حبايب ما يصير شويه اكون احرص واعرف شنو ادز. واحنا مو احنا اذاعه، انت مشارك لو تحب بس اقول اسمك زين اكتب لي اسمك دز بس اسمك والله. عيد ميلاد إذاعة اشقد ناس غلست وموجودة على غير إذاعات يعني، والله شنو هيك يشوف هو مي أكو جائزة أكو شي تقولون اسمي أشارك يعني. صح إحنا ما بحاجة لهذا الموضوع، بس حلو إنه نعيش الجو حلو. ليش آني لما تخابروني آني في طارحة موضوع حلو وفرفشة وكذا، تخابرني واحد عنده عملية، لو يخابرني واحد عنده كليته، لو يخابرني واحد بنزين ما عنده، لو يخابرني واحد اكو شي صاير بالهاية، يقلب لي جو البرنامج كله دق ولطم واني ادق اعوف الضحك والهاي وادق ولطم وياه. بس ليش وقت هذه انت ماكو؟ انت منو دازك؟ من يقف وراك؟ ها والله جاي تشمر عقدك علي وهناك تروح تطلب أغنية ليش يعني؟ ليش يا عين؟ بعد ما نطلع أغاني أستاذ وسام، ماكو أغاني حسب الطلب، ماكو ما نقرأ مسجات بطاقات وما أدري شنو، لأن أنتم مو علاقتكم وياي، علاقتكم ويا البرنامج والإذاعة والمستمعين صدقا يعني. مو أني المهم أشوف مشاركتك، المهم تطلع على الجو زين. بعد هم قسمه وعد، بعد ما احب بعد وفماك وبعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا

يا الله نرجع. فارس من ألمانيا دازلنا همينة البطاقة، شكرا أخويا فارس. هذا بالغربة تخيلوا المرتاح، هذا بألمانيا وعنده مرسيدس. مو عندك مرسيدس ومرتاح والجو مو حار وقاعد ووقتك منظم، لا تعاني من طسات، لا تعاني من ازدحام، لا تعاني من كهرباء، لا تعاني من بنزين ماكو. شبيك أستاذ فارس عيني أنت ليش ما تدزلنا كلام من العميق شوية؟ تعبوا على الرسائل. والله آني يعني بغض النظر عن مهنتي، بغض النظر عن، بس ما أعرف أدز رسالة كوبي بيست، ما أعرف نسخ لصق. ومراتي يعني مع احترامي لكم دزولي مجلة دعاءكم وانتم تصلون مثلا، مع احترامي يعني دعاءكم اللهم واللهم واللهم واللهم، وأني أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ تالي ما تالي يطلع الحكي مو إنه يعني. المهم يعني والله قدر الإمكان يعني يطلع الكلام صادق من قلبي أكتبه وأدزه احتراما للشخص الآخر. أني أنقل له مشاعري حقيقية، شنو هاي النسخ واللسق؟ أوكي أكو كلام حلو بس خلي نكون شوية جددوا تجديد، شوية اهتمام اهتمام، هو اهتمام ترى. الله يساعد نسوانكم عليكم، الله يساعد عوائلكم عليكم، يا رب دولة الله سيدي صربي.

0: إلى حربي. صباح الخير حربي، بعث لنا فويس. حربي
1: صباحكم خير وعافية، صبحكم الله بالخير على جميع المستمعين والمستمعات.

0: لون السدفان اخبار ان شاء الله تكون لنا بخير. طبعا تحياتي لاخوتنا واصدقائنا، وتحياتي لاسامه ابو المكسر، وان شاء الله تكونون بخير وسعاده، يوم جميل. تحياتي
1: حياك الله وبياك يا حربي. قول ايش رايك نلتقي وندفن الثار الراح، وجرحك فوق جرحي بتشفك تشد، وتاخذني بلهفتك وارجع اتلقاك واطيح لك عشق، وبحضنك تسد تخجل وابتسم وابتشيك وتدنى على صدري وراسك تلبد. ايش رايك ننطي فرصة وباب الرجعة كافي تحاول السدة؟ ليش تظل وحيد وانا ظل محتار؟ تنازل مرة شفك حاول تمد. شايف الواحد يقول له وسام شوية حرك ايدك، لعب ايدك. اي يقول اليوم اريد معزوفة ردح المول فول فول فول. شنو هاي حرب شبيك اليوم؟ المود فول الفول ان شاء الله يا ربي، فول الفول بس مو مال ايش اسمه ردح. شك انا واثقه راح تسمحها وانت هيك بالسوق بالسياره على اساس ايوه بشغل ردح يسوق بالسياره هيك منتهى الارتكاز. حربي صح لسانك يا عيني، وصباحك نور وسرور ومنور، وشكرا من بانجور. الأستاذ مظفر قادر، صباح الخير ستبان، تحية إليك وللمخرج والمستمعين. أحب أقدم اليوم تهنئتين. الأولى تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد، إذاعة العائلة العراقية، هاي الإذاعة الراقية والجميلة، وكل عام ونحو الأفضل والتقدم إن شاء الله. أما التهنئة الثانية فأحب أن أبارك للشعب العراقي والعربي وسكان القارات السبع بمناسبة تأهيل وإكساء مجسر المستنصرية، هذا المجسر التاريخ الأعجوبة والذي يقع في أقاصي أستراليا، واللي ما كان أكو واحد يقدر يوصل له. أدعو الله أن يطول عمري حتى أشوف تأهيل باقي المجسرات التاريخية في بغداد. أخوكم مظفر أبو أحمد. هنيئا لك وأطال الله في عمرك وبارك الله فيك ولك وعليك، وهنيئا إلى الشعب العراقي العظيم. زغرطي انشراح بأعلى صوتك. شكرا أستاذ مظفر. إلى الأستاذ أبو سحر، أسعد الله صباحاتكم كادر بانجور الرائعين، دمتم ودامت طلتكم الحلوة أحبابي. بطلتك الحلوة أستاذ أبو سحر كل التقدير. إلى حمدان، الأستاذ حمدان باسم، صباح الورد.
2: صباح الخير علي ستبان الغالية، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على الجميع. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يوم سعيد عليكم ومليء بالافراح والمسرات بحق محمد وآل محمد. بس تبان عندي سؤال صغير، دائما تلفظين اسمي بالعكس، تقولين حمدان باسم، انا الاسم باسم ابو الفضل. تحياتي لك.
1: ما ادري يعني ما ادري منو مسجله، يعني ايانا مسجل عندي لو كاميرا كان خليتها على الكاميرا. هاي هاك شوف صدق انت ود الزون بطاقه صباحيه وهاي لا هذا مسجل عندنا بهذا الاسم باسم ابو الفضل صح. لحظه ب او ا با سم او سيم سين وميم سم وقلب عدوينك ان شاء الله. باسم أبو الفضل شنو أستاذ وسام؟ سم سم سم سم, سم.

أستاذ باسم أبو الفضل، تم تغيير اسمك وبكل اعتزاز وكل الاحترام، وبعد يعني تأمرنا بشيء ثاني؟ احنا نعتذر منك ونحمد الله ونشكره على وجود أمثالك، يعني شكرا جزيلا.

0: إلى علي القيسي. طبعا خلي أقول لكم شنو بصمة علي القيسي. صباح الخير خيتي، شونج أم أمير، شون نعرف شنو شون هاي. نبارك لكل الرياليين البارحة الفوز. أخوكم عاشق الرشيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيد FM. تعيات إلى أخيتي الغالية ستفان الموسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا من الألف الألياء والمستمعين جميعا. أخوكم عاشق الرشيد والكابتن المدريدي. ألف ألف مبروك البارحة على الفوز 3-2، وكانوا من البارحة يتمنون التعادل بالأوقات الضاعة الأخيرة. جبنا الهدف الثالث الحمد لله والشكر. أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. السلام عليكم مرة ثانية أخيتي الغالية. أنت أم قلب كبير أم قلب طيب ستبان موسى.
0: لا لا لا ما عندي قلب كبير راني.
1: فنطلب من عندك المسامحة لأخونا سليم الجعفي.
0: لا شو علي سليم، ماكو شيء. شو علي سليم، بالعكس لا ابدا، لا سليم ولا غير سليم، كلهم على عيني وعلى راسي. بس شويه اني يعني كبرت، قمت اطفي اضويه على اهلي. اذا واحد يتحرك العفو افتر ورا الشوزات، اذا واحد مخربط الا صفن سوى. اي والله شو اسوي. سليم الجعفري اهلا اهلا. ماكو قبلها
2: انا. صباح الخير ستفان، انا اسف اعتذر. تحياتي للمغرب، تحياتي للمستمعين. ماكو من يكفني الا ابو موسى. ابو موسى شو تجيبه؟ عباس الحمداني. ان شاء الله بعد ما تتكرر. بس الرساله قبلها والله انا داسها. يا ريت تقريها.
0: البارحه قريتها هاي الرساله مال قبل امس. احنا اولاد النهارده يعني. والبارحة قريتها وكومة وهم صور وما أعرف شنو. تاني متالي اليوم أصبح على أنه أنا أشتغل بإذاعة ومو اسمي. شكرا سليم جعفر. يا قلبي أخونا الغالي علي محمد من بابل. صباح النور والسرور. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا هذا اللي البارحة اتصلت بيه زين. أخونا اليومية أنا أقول له مين أكو عسل ببابل؟ لا والله أكو ألماز في بابل. يقول صباح النور والسرور يا أجمل إشراقة تنير روحي كل يوم. أحب أن أذكرك مع نسمات الصباح العطرة. كم أنت غالية على قلبي وكم أحبك بجنون. دمتي لي نبضا لا يفارق فؤادي وصباحك حب وسعادة من بابل. يا نور عيني يا أخوي، عساك سالم وطيب وكل صبح تبعثنا هذا الحب وهذا الجمال من بابل العظيمة. عظيمة بناسها، عظيمة بوجود هذا القلب الجميل فيها. لك كل الحب مني، وأسأل الله لك العافية إن شاء الله والصحة والسلامة. الأستاذة سحر الخفاجي، صباح الشجاعة والإقدام والإنسانية العالية وحسن التصرف يا حبيبتي. يا باني يا غالية، أنا الوحيدة أفهم ماذا فعلت يوم أمس. مهنية راقية. شكرا يا روحي، شكرا لوجود أمثالك بالدنيا. يعني أن تكون امرأة بهذا التميز في خضم العشوائية اللي يعيشوها بعض النساء، فنحن بخير. الأستاذ أبو أنس، صباح الخير ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر الجميل، صباح الخير على جميع المستمعين. الله يديم هاي القناة الرائعة والمتألقة، أكيد بوجود الفاضلة والراقية ستبان صاحبة الطاقة الإيجابية. والله حضراتكم أنتوا الطاقة وأنتوا الداعم وأنتم الأنيس لهذه الساعتين ونص. وأسأل الله أن يكتب لكم ساعات كلها خير وبركة ورزق. إلى كابتن لبنى محمود، صباح الحب.
3: صباح الخير حبيبتي ستبان جميلة ضحكتي الحلوة، صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، طلع لنا أغنية راغب علامة كلش أحبها، صباح الخير على كل مستمعين الأفاضل. طبعا أنا دا درب بنية قالت لي خالة يلا طلعي لنا صديقتك هاي اللي نسمعها يومية، صرتي مشتارة، طشيتك ستبان
0: هي طشتني.
3: كل عام وانتم بخير، يا رب يديمكم علينا ونسمعكم كل يوم وتعطونا طاقة إيجابية. حبيبتي ستبان كل عام وانتم بألف خير.
0: حبيبة قلبي كابتن لبنى، أجمل كابتن لتعليم قيادة السيارات في العراق، لك الحب والسعادة، وأتمنى لك طشة لن يطش أحدا بها طشوش. أنتي ما تطششيني، أنتي تلميني، الحب يلمنا ويجمعنا، لمني بشوق واحضني، بعادك عني بعثرني. يعني هذا ما قال أبو خالد. فصباح الحب واللمة الحلوة على العراقيين الأصلاء الطيبين اللي تجمعهم الكلمة الحلوة والموقف الرائع وانتمائنا لهذا الوطن الرائع بكل شيء. أي لمني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا. تحية لمتابعينا على الابليكيشن الخاص براديو الرشيد واللي تم يعني تحديثه والعمل عليه، وأصبح الاستماع إن أسهل وأجمل مع هذا التطبيق اللي يحمل عنوان الرشيد FM باللغة الإنجليزية. تقدر تحمله إذا كان نظام جهازك أندرويد أو نظام جهازك على الآي أو إس. عندنا بصمة صوتية من الأخ أبو دلة. صباح الخير.
1: شي جيبكم يا ما يا عيني، شي جيبكم يا المان وصف طيبكم، شي جيبكم يا هنا الضيعون، يا هنا الغربون، ونصير تراب ويهبت عواصف ريحكم، بس اوصل لكم شي جيبكم يا ماي عيني. احلى صباح اختي العزيزه ستبان، قلبنا لك المود ولا تهتمين زين. تحياتنا اليك والاستاذ حسين وسام الغالي، حسين الشيباني، ست سحر الغالية، أبو موسى، شاكر أبو مريم، وجميع المستمعين والمستمعات. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة، صباح الخير عليك وعاش الصوت، قلبت لنا المود. يعني أنت طفيت المود نهائيا، شي يجيبكم ده تقلب مودي، واحد ضايج تبتشي أبو دلة.

0: صائب من أمريكا. ستبان صباح الخيرات، أنا حتى الكارت أكون مسوي لكم وبس، يعني الكلام اللي علي أنا أكتبه، والتهديد ترى ماكو أسهل منه، أما الرد على التهديد فصعب، وعليه أنا أفلت وما أروح أي قناة عراقية أخرى، ترى أنا أسمع راديو بأوروبا وما أسمع هيك حكي. الله يوفقك ستبان، وأني أعذرك على أي أسلوب تطرحي. صباح الورد عليك. شكرا لأنك تتعب على رسالتك، شكرا لأنك تنقل مشاعرك الحقيقية تجاه بلدك والإذاعة. يعني كلش حلو الإنسان يطلع على غير إذاعات، سيما أنه بغير اللغات، يعني الناس اللي عندها لغة مثلا، فلا بأس يعني بهذا الموضوع. أما تعذرني على الأسلوب اللي أطرحه، أنا ما طرحت أسلوب أعتقد ممكن يستفزك، يعني إلا إذا كنت تشعر أنك مقصر في جانب، وما أراك مقصر، يعني أنت رجل في بلاد الغربة وغير توقيت وغير دنيا وغير حياة، ومتواصل بكل احترام على طول، ومستمع يعني عزيز ومتابع، فبكل الأحوال مرحب بيك وعلى العين وعلى الراس، وشكرا لأنه تتعب حتى على الصورة اللي تبعثها، وآسفين دن تعبك. أبو عبد الله أخونا الغالي المحترم، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية والرزق والطيبة، أم قلب الطيب ستبان، صباح الخير والرزق والتألق أستاذ حسام، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم إن شاء الله، وإن شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هاي السنة تختلف عن ذيك السنة ستبان، اليوم اتصلوا لعبة جولة بالوضعية، والله عاش تيديت، والله صحيح كلامك جميل وعاش تيديت، والله العظيم راقية وتبقين راقية، والله حقك حقك، ونسأل الله أن يحفظك
0: ويحفظك يا أبو عبد الله الغالي. ترى ما سويت شيء، أنا بس عاتبت، أنا يعني عتبت. اوكي شكرا ابو عبد الله، الف تحيه لك. عبد الله ابو ايهم، الف مبارك راديو الرشيد بمناسبه مرور سنين على تاسيسه، 22 سنه من الحضور المميز والكلمه الهادفه والتواصل الجميل مع المستمعين، وبهذه المناسبه نبارك للاعلاميه والمذيعه بان الموسوي، متمنين لها ولراديو الرشيد دوام التالق والنجاح، ومسيرة حافلة بالمزيد من الإبداع والإنجاز. كل عام وراديو رشيد حاضر بصوته الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير، 22 عام ومازال الصوت مستمرا. وداعة أيهومي البارحة شغل عندي من 7 الصبح، يا عيوني الله يحفظ إلك وقواك الله أبو أيهم أخويا الغالي. شنو اللي ها دازلنا صورة واحد بس يدز له صور. يلا المهم سلامتك يا عيني ونورت، والله يحفظ لك أيهومي. أبو موسى ستبان عيوني أنت أحلى وردة بالدنيا، وستبان دير بالك على أبو سيف سليم خطية، دير بالك على هيج عقوبة. والله ستبان إذا مو جامع أحب برنامجك ودائما أستمع له وحريص على برنامجك، وأنت تعرفيني بغير إذاعة أنت هم كنت أتصل وياه لأن أنت إعلامية طيبة إذاعة الرشيد. لا لا مو ما عندي شي وياكم، أنا يعني واحد يقول لك أدري أني يعني قلت لك انطيني مي وأنت رايح للثلاجة، انطيني مي وياك، يعني شايفين البساطة بالموضوع، بهالبساطة يعني. أوكي تحياتي لكم يا حبايب. إلى علي الشجيري: إني أحبك حتى لو لا لا لا بان لا لا هذا بالشعبي. أنا أحبك حتى لو غيري الخذاك، أنت تبقى بداخلي وما لك غرض، وكل شي بالدنيا حلو يذكرني بيك، يا خسارة عمري المالك عوض. حلو حلو علي الشجيري. عمر سعود: صباح الخير صباح الورد. إيه أحمد الشمسي: صباح الخير والورد ستبان المحترمة، صباح باشتياق أكبر من الكلام وحنين لكل شخص غالي على القلب. مرات نقعد من النوم ونحس الدنيا ناقصها صوت وجه أو حتى كلمة من شخص نحبه. يا رب صباح اليوم يحمل لكل مشتاق لقاء، ولكل بعيد قرب، ولكل قلب ينتظر فرحة جميلة ما تخطر على باله. صباحكم حب واشتياق وأمل بأن القادم أجمل. وبمناسبة فوز الريال البارحة صباح الخير للمدريديين والباقين، خليهم يصحون على مهل حتى يستوعبون النتيجة. ستفان محترمة: لا تعصبين لضوجين، أعرف إيش قد يضوج من الواحد يتعب ويسوي شيء وبالأخير الناس بس ترسل صور جاهزة وما تتفاعل ولا تكتب، بس لا تخلين هالشي ياخذ من راحتك وهدوء. أبدا أبدا. لا هو أكو ناس تأخذ لنص على على فت طريقة للتعامل معك. يعني أنا ما أؤمن بيومية صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. يعني أنا أؤمن يوم صباح الخير صباح الورد صباح العافية، إن شاء الله هالصبح حلو، يا هلا بهالصباح. يعني شوية نبين اهتمام انه احنا اكثر. انا على موتكم، يعني انا ما عندي شيء، اقرا رسائلكم يخلص برنامجي ابصم اطلع، وين المشكله؟ بس احنا نريد نخلق شيء حقيقي في بالبرنامج احبابي، وهي هذه ميزه بانجور، انه هو برنامج حقيقي، يعني كانما فعلا احنا مع بعض. فالف تحيه لك يا احمد وصباحك فل.

صباح الخير للرائعة بان. أنا مستمعة قديمة وياكم، أحب أبارك لكم بمناسبة حلول السنة الإذاعية، السنة لإذاعة الرشيد، واني جدا أحبك واستمتع من أسمع جدا يوم يصير كله جميل. شكرا لكم، ألف تحية.

من ظروف في بلاد الغرب. عمر الجبوري صباح الخير، هلا وهلا وعيني. المحامي أحمد مكية صباح الخير والمحبة لإذاعة الرشيد، وصباح الخير لبرنامج بانجور ولصوت البرنامج وحضوره المميز الأستاذة بان. اليوم نحتفل بعيد ميلاد إذاعة الرشيد، لكن الأجمل أن نحتفل أيضا باستمرار الأصوات اللي صنعت حضورها وفي مقدمتها الأستاذة بان، التي ما زالت تضيف لبرنامج بانجور روحا خاصة وقريبة من المستمعين. كل عام وإذاعة الرشيد متألقة، كل عام وبانجور مستمر بحضوره ونجاحه، والأستاذة بان مستمرة بهذا العطاء الجميل. وكما نقول دائما، الكلمة مسؤولية، وإذا خرجت بصدق وصلت إلى القلب. عيد ميلاد سعيد لإذاعة الرشيد، وأعوام مديدة من النجاح والتألق. نتمنى لكم يوم جميل كجمال بدايته مع بانجور المحامي أحمد مكية. والله والنعم، صح لسانك. شكرا أستاذ أحمد، بارك الله في أيامك، شكرا لاعتزازك بإذاعة الرشيد وببانجور وببان المسوي. إلى حسن الزهيري، بانجور عليك ستبان الراقية وجميع كادر راديو الرشيد ومستمعين ومستمعات

0: لا أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور. ثلاثة، أما في حال كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم 18 من عمره فتطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حال ارتكابه الجريمة. تحياتي لكم. بعث لنا فويس بعد.
1: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح النور على كاد الراديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الأخ البارحة اللي صديقه اللي عنده حالة طلاق، ستوفق المدونة القانونية يعني القانون الأحوال الشخصية ما يخص المؤخر والمقدم بقى على ما هو عليه يعني بعد التعديل الأخير. فكلامك البارحة كان مضبوط إلى 100%. فقط أضيف شغلة بأنه إذا كان عاقد على المذهب الحنفي صديقة ما يجوز الزوج تطالب بالمؤخر وهي يعني على ذمته وقائمة الحياة الزوجية. أما إذا كان على الجعفري لا، يحق للزوجة أثناء قيام الحالة الزوجية يعني وهي على ذمته يحق لها الطالب بالمؤخر. أما المقدم مثل ما تفضلت حضرتك يسألها القاضي بيوم العقد القران وتجيب، أكيد راح تجاوب تقول نعم استلمت المقدم. فهذا التوضيح بخصوص سؤال الأخ البارحة، وتحياتي لحضرتكم وأخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك، شكرا لمعلوماتك، نعتز بوجودك أخونا العزيز، كل الشكر والتقدير. أبو مصطفى، صباح الصحة والعافية ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي، أرقى أنواع الأناقة، أن تكون نظيف القلب، ناصح الفكر، طيب الأخلاق، جميل المشاعر، تسعد الناس وتمضي بكل حب. أحسنت. إلى شاكر أبو مريم، صباح الخير.

0: الله وتعيش والله. تعيش يا أبو مريم العزيز، صباحك فل وعنبر. ذكرتنا بالأيام الخوالي، الأيام البنكة تفتار هدوء، بنكة عمودية وأشعار. لا كنت أروح على المبردة واني صغيرة وأخليه، والله العظيم كنت أقلدها، بس أسمع هاي الموسيقى مالتها أروح أفتح شعري وأخليه على المبردة وعوداني أنغام. زينة لك هسه. علي القيسي بعث لنا فويس.
1: يا ابو صباح الخير المره الثالثه. طبعا احنا اسفين ستبان، اخاف مضوجينك بالطرح، اخاف مضوجينك بشي، فاحنا اسفين هواي. انا اعذريني، اعذرينا ابو السياره ابو تاكسي، فما اقدر اكتب رسائل بصراحه، يعني البصمات تفايدتني بكل شيء والله. وستبان العوده مالتك شو ما قايمين نسمعها، احنا شويه مستوانا العلمي نازل، ارادنا ترجعينا العوده.
0: يعني شنو تقصد ابو حسوني بهالاسلوب هذا انت تحكي وياي؟ يعني دس السم في العسل مثلا على اساس ده تحكي بحسكه ويا وحده بتلحسكه؟ كلك علم وكل الاحترام لك وكلك ذوق، واسفه العوده مو لكم، اني مو معلمه، اني اتعلم منكم. شكرا ابو حسوني. مسج آخر من حسين الشيباني. صباح الخير يا أبو علي.
2: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على وسام ماجي، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على كل الناس الحلوة. ستبان أنا أقول دية سليم الجعفري أنه يستمع القناة الصومالية لمدة أسبوعين كفارة عن اللي سواه. أنا ما أعرف شنو اللي سواه بصراحة، أنت أعرف، فش تقولين هاي الدية مناسبة؟ يعني تلائم هاي العمل اللي سواها محسن. طبعاً تحياتنا إلى الغالي أبو سيف، تحياتنا إلى أبو دلة، تحياتنا إلى السحر، تحياتنا إلى أبو موسى وإلى القيسي، إلى أبو مريم الغالي، ونحبكم ونحبكم إن شاء الله دائماً إحنا وياكم.
0: شكرا يا ابو علي يا غالي، صباحك ورد وعافيه والله يديم اللمه الحلوه. عباس الحمداني، صباح الخير ابو سمره.
3: ورقتها يا ابو دله، ورقتها تقلبها معود تخليها، الله ساتر علينا ابو دله يا اخوي. اليوم الله يستر من اليوم، باكر خميس.
0: صدق باكر خميس. أبو دلة بعث لنا فويس.
4: شلون اللوجين؟ شلون؟ أويلي ستبان أم ضحكة الحلوة الضوج
0: يا غالي،
4: واليوم أنت جاية من البيض ضايجة، والبارحة عيد ميلاد الإذاعة.
0: لا
4: لا لا، راح أقلب لك يموت صحيح. يلا أنت عليك الموسيقى. إيلك وحشة يا أبو ضحكة الحلوة، عودنا عليك شلون بلوة. هاي طططارة
0: يا طيب انت.
4: اللوجي ستبان احنا اخوتك
0: على العين وعلى الراس، والله ما ضايجة ولا ما عدي واحد اضوج منه بالبيت اساسا، يعني الحمد لله رب العالمين. بالعكس كلش سعيدة، بس انا اريد اقرأ شيء جديد. كنت اريد اسمع شيء جديد، يعني ما اعرف. ويسلم لي الصوت والذوق يا أبو ضحكة الحلوة يا أبو دلة. سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية والمحبة عليكم يا أحلى ناس وربي يحفظكم. الصراحة ماكو أحلى من متابعة إذاعة الرشيد، لأن أحلى كادر وأطيب ناس بوجودك يا عيني، صبحك الله بالخير والورد. شكراً أبو موسى صباح الخير. محمد عبد صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. البارحة ما حضرت أرجو المعذرة. أحلى شيء إجا بعتبتش كأنه أختنا دا تعتب علينا، لأن صار شيء من التقصير كأنه فعلا جو عائلة وحدة ويتعاتبون ويتبادلون الرأي. إحنا سوينا، أعمل نفسك ميت. إي اسم الله عليكم، تعيشون وتسلمون والله يوفقكم. يعني كل إنسان، شوفوا أكو مثل أعتقد هو حتى استخدم في أغنية قديمة، المهم شلك على ابن الناس غير مروته. اليوم أنتوا شلكم علي من شنو يعني مثلا، أو أني من شنو يعني شنو عندي عليكم؟ يعني كل إنسان يتعامل بأخلاقه، يتعامل بما تسمح به، ما يسمح به وقته، ما تسمح به نفسيته وأجواءه. يعني قوة، هي قوة، تعالوا كتبوا لي مسجات وإلا تشاركون ولا، وشنو أنت مشغول وشنو أنت، لا ماكو يجي شيء ولا قوة علي أنه أني ألقي التحية العسكرية للبعض يعني حتى يرضون. يعني أو أحيانا لما أتكلم بجدية يضوجون، لازم أني على طول أكون طريفة وظريفة. يعني وهي غلط جدا هذه الطرفة، أحيانا تستخدم أو تفهم بجانب آخر يعني عن بعيد عن القصد. عموما فبدل لا تفكر يا عيوني وعلى العين وعلى الرأس. أي إلى رياض الجعفري، تحية صباحية الأحلبان والكادر وجميع المستمعين، وكل عام وإذاعة الرشيد بالاستمرار والتألق بمناسبة 22 سنة على تأسيسها. شكرا يا عيني، الله يبارك بيك وأتمنى لك الكثير من الحب والسعادة والانبساط.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتارهم. بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أهم معك طول اليوم.

0: صباح الخير والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. برنامج بانجور يستمر معاكم إن شاء الله للساعة 10. والآن أهلا بكم في فقرة صوت الصباح. أحبابي، دائما ما نستخدم في حياتنا اليومية بعض الأمثال، وممكن تكون هذه الأمثال قانون ودستور يتعامل به معظم الناس ومشين حياتهم بها. أكو أمثال الحقيقة تقع تحت عنوان أمثال دمرت المجتمع. يعني دائما ما نسمع مثل عن الكلاب، يعني أجلكم الله، فيقول لك كلب الشيخ شيخ، رواه تافه. امشي بجنب الحائط وقول يا ربي سترك، رواه جبان. إذا كان لك حاجة عند كلب قل له يا سيدي، رواه رخيص. بوس الكلب على تمه حتى تاخذ حاجتك منه، رواه منافق. الإيد اللي ما تقدر تلويها بوسها، رواه ذليل. حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، رواه مستسلم. تمسكن حتى تتمكن، رواه لئيم. الرجال ما يعيبه غير جيبه، رواه نسابة مستغلين. أحاكيك يا بنتي وسمعك يا جنتي، روته عمه منافقة مشكلتية سحارة مكارة. اشقد اكو امثال يا احباب في حياتنا غلط في غلط، ويجيك واحد يقول لك لا هاي متوارثه عن هاي، دمرت حياتكم قبل وخربت علاقات وبيوت والى اخره، وما تنفع في زمننا هذا. الان ما اصبح انه انت تمشي بجنب الحائط وتقول يا ستار مالي. يا ريت والله لو كنا طبقنا هذا المثل، يعني كان ما صارت هاي الفوضى بالشارع، كان قعدت وعزلت وزارة الداخلية وماكو سجون فارغة والأمور ماشية كما يجب، فما حد يمشي بيها هسه. فأكو صراحة حكم على أساس حكمة هاي على أساس قاعد واحد حكيم مفكره، ولا حكيم ولا شيء، واحد ما عنده شغل كان قاعد هيك قال الحكاية، قال له لا يابا، راح هذا حكاها مرته راحت حكتها الجيرانها، جيرانها حكوها القرايبهم، قرايبهم حكوهم الجيرانها، صارت فد مثل شعبي. الرجال ترى ما يعيبه بس جيبه، يعني عادي هو سيء الخلق نسونجي ما ادري شلونه، بس هو عده فلوس، عادي معقد، عادي بفتشي، بس هو عده فلوس، هذا اللي يعيبه. مو عيب، هو مو غلط، مو غلط خائن، مو غلط بعطب عصبي، بحالة نفسية، ما يخلف، ما أدري شنو، هذني كلهن مو عيوب، بس هو عيب إذا ما عنده فلوس. شنو لهالدرجة بناتنا رخيصات ونطيهم لأيا كان؟ لو مثلا بعض الحكم صراحة يعني أغلبها يحكي على الجيب، على أكل والفلوس وما أعرف شنو. فأكو أمثال أحبابي كلش غلط، ساعدونا بيها وشاركونا لو سمحتم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد، أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. وشنو الأمثال اللي تحسوها دمرت المجتمع؟ صباح الورد والعافية عليكم. نستقبل اتصال أول.
2: صباح الخير سدوان.
0: صباح النور،
2: شلونك أخبارك؟
0: الحمد لله. صباح الورد عليك.
2: أكو مثل انقال بس هو في وقته يعني زين.
0: أي
2: بس شفت ما ينفع، يقول لك سوي خير وذب الشر.
0: أي
2: هي بالعكس، أنا بالنسبة لي أسوي خير ينقلب علي شيء.
0: صح
2: زين.
0: صح.
2: هي كل يعني استثمان أكو إن شاء الله يعني بالمناسبة، هي كل الأمثال صحيحة لكن مو بكل وقت تنفع. زين، إن قالت في وقت معين في حالة معينة يجوز صحيحة، لكن هي مو قرآن كريم على مود يمشي على كل الأزمان وكل الأحوال.
0: نعم.
2: صح لو مو صح؟
0: صحيح.
2: فأنا أقول إنه الأمثال يعني تنقال في وقتها إيه صحيحة، لكن هي ما تنفع، هي يعني بيكسباير.
0: زين، شنو أكثر مثل شفته انتهى كسبايرة؟
2: انتهى كسبايرة؟ هو هذا اللي قلتش عليه، يعني سوى خير وذب الشر.
0: سوى خير وذب
2: الشر. ليش أذب الشر؟ ليش أذب الشر يعني؟ وليش أسوي خير أساسا يعني؟ على أساس؟
0: تمام.
2: أسوي خير لنفسي مو للناس، لأن إذا الناس يعني ما تجاوبني بنفس الخير، لا بالعكس يصيرون يعني قدامي عبالك يعني وحوش مو ناس، وخاصة الناس الذول اللي وياك عايشين يعني. يعني بظل غريب واحد مثلا يتوقع منه كل شيء، أنا غريب ما يعرف شنو ميشي، لكن المشكلة بالقريب يعني بالمنه تشوفيه يعرفك يعني من هاي الباب. واي اكو واي امثال بس ما تحضرني.
0: زين، نورتني يا ابو علي. اني ممنونه منك، شكرا جزيلا. و
2: حياتي.
0: حياك الله. حياك الله يا عيني. ننتقل الى اتصال اخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا حبيبتي سالسحر
3: الغالية بنو، تحياتنا شيخ الشباب مدلة، المفروض يغني لك عدد ما لامت العذال بي وبيك حبيتك. تحياتنا إله شيخ الشباب أبو دلة. تعقيبا على كلام الأخ اللي حكى قبل، يمكن أبو علي شيباني،
0: أبو حسين الشيباني.
3: حسين الشيباني تحياتي لك يوم. سيد البلغاء شو يقول؟
0: سلام أميرنا علي.
3: يقول خاطب الناس على قدر عقولهم.
0: نعم.
3: وإحنا نقول لكل مقام مقال.
0: نعم.
3: وبالنسبة إليك نقول الكلام عرفة يا سيدة الكلام العرفة.
0: حبيبتي.
3: ولازم هسه شي يطلع لك وسام. طلع لك الغزلة رايقة.
0: الغزلة
3: ولا ضحكة الحلوة.
0: حبيبة قلبي.
3: حبيبتي مو كلنا يعني، أنا كلش أحب الكلام عرفة يا أخواني اللي ده سمعوني يا حبايب يا عيوني أنتو. أنا آسفة، أنا أخوتكم الكبيرة، أنا أمكم، أنا صديقتكم. الكلام عرفة، ها هذا الموضوع كلش يعني متعبني نفسيا.
0: اي حبيبتي.
3: انه الانسان يعرف شلون يحكي.
0: نعم.
3: الامام علي شي يقول سلام الله عليك سيدي، يقول يا ليت عنقي عنق البعير على مود يطلع على كيف الكلام، يطلع موزون. وهو طبعا هو ما ينطق غلط، حاشا لله.
0: نعم حبيبتي.
3: هو تلميذ رسول الله.
0: نعم حبيبتي.
3: ورسول الله ما ينطق الا عن الله.
0: نعم.
3: فيا حبيبتي يا عيوني هاي شيء قالوا ما يلوق ليش كلش دا تخيلك.
0: بالعكس بالعكس والله ترى أنا كلش طبيعية، ما أدري ليش، لأنه من أحكي يعني هسه أنا من أحكي على السياسة والأمور الخدمية، وهواية من أصدقاء وناس يقولوا لي عوف السياسة، عوف لا تحكين بيها، لا تحكين بال، لأنه أنا لهجتي جادة جادة بحتة، ومن أكون لطيفة لطيفة بحتة، ومن أكون مريحة مرحة بحتة، فما حد يتقبل بصراحة يعني.
3: حبيبة قلبي انتي طالعين جواهر بكل حالاتك.
0: أنا ممنونة منك. أنا ممنونة منك سالمة روحك الحلوة.
3: تحياتنا الوسام الغالي، احنا البارحة يمكن ما سلمنا عليه. عزيزنا وسام، انت البطل مالتنا وانت عزيز علينا، وكل عام وانت بألف خير
0: حبيبتي.
3: انت والكادر كله واخواني كلهم اللي احبهم. وتحياتي للبطل ابو عسل بابل، عرفنا اسمه علي محمد.
0: أي.
3: وليدنا الغالي.
0: اي عيني. الله يحفظ ان شاء الله ويحفظكم ست سحر الغاليه. شنو المثل اللي تحسينه اكسباير مثلا او مؤذي بالمجتمع، دا يتعاملون به المجتمع العراقي بس هو مؤذي؟
3: ما يحضرني يعني كلش، بس اكو مثل كلش ما يعجبني، اكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. زين انا اذا ديزاين جسمي يتعارض ويا ذوق العالم شلون؟ غير اني البس اللي يناسب شكلي، مكانتي الاجتماعيه.
0: نعم.
3: مجتمعي اللي حوالي.
0: نعم.
3: يعني هذا كلش ما استسيغه، اني اكل اللي يعجبني والبس اللي يناسبني. تمام. واترك كلام الناس، كلام الناس لا يؤدي
0: ولا يؤخر. نورتي يا غاليه
3: حبيبه قلبي. اسف اني طبعا اظل اسمع لانه انسى. نعم. نفسي انه كان شد تليفون.
0: لا ابدا، على العين وعلى الراس. كلامك حلو وجودك احلى، وشكرا جزيلا لهذه الطله.
3: تحياتي للكل. تحياتي.
0: شكرا
3: للكل.
0: يا حبيبتي انت حبيبتي. اهلا ست سحر الغاليه. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ست بان.
0: عليكم السلام، حياك الله.
4: زعلانه من الصبح الضايجه تتعارك المتابعين.
0: أتعارك بعد اليوم أخذتوني محتوى يعني.
4: لا هذا دليل، هذا دليل على حقيقتك وعدم التصنع يعني.
0: الحمد لله. بالضبط.
4: ايه
0: بالضبط.
4: بياض السرير اللي يأتي بيها يعني.
0: الحمد
4: وعدم
0: لله.
4: وعدم التصنع والتلون يعني، حشاش وحش قدرس يعني.
0: الله يبارك بيك. من وياي؟
4: الله يسلمك. مروان أبو جوان.
0: أهلا أستاذ مروان، شلونك؟
4: الحمد لله.
0: بعض الحكم، ما يسمى بالحكم أو الأمثال اللي أثرت على المجتمع أو ما عادت تشتغل بالمجتمع العراقي.
4: شوف أكو مثل عند العرب، راح أقول شيء وفترة بيت شعر وبعد بعد أدش فراسة بالشعر.
0: نعم نعم الله يبارك.
4: أكو مثل عند العرب ويقول حميرتك ولا فرس غيرك. قلبك ابيض تشمدوب وحنطتك تاكل شعيرك. عقلك ما يجي دشور كثيره تقعد شيرك. اقنع بالحميره وصيك ولا تركب فرس غيرك والنوب يصيحك راعي.
0: حلو
4: يعني ارضى ارضى بالعدك وتطلع على غيرك.
0: اي الله يعني طبعا. هذا شو تسوي للما يرضى؟
4: مشكله.
0: مشكله. الله يرضى عليك ويرضيك.
4: الله يسلمك ويوفقك
0: ويوفقك يا عيني
4: ويستر عليك وينطيك الحد ما يرضيك.
0: آمين وأجمعين. جزيل الشكر يا عيوني.
4: وأنت يعني صح، أنا سمعت الصبح من بايجة ومن فعلة هاي، والله يعني بيني وبين نفسي قلت هاي لأن حقيقية بمعنى الكلمة.
0: أنا ممنونة منك.
4: أحس بالحقيقية اللي يعني اللي تطلع من عندك.
0: الله يبارك. الله يبارك فيك.
4: الله يحفظك.
0: شكرا لأنك لبيب، شكرا لأنك محترم، وكل التقدير.
4: الله يحفظك.
0: كل التقدير يا أستاذ مروان. حيني مع السلامة. أحبابي الاتصال على الواتساب فقط من خارج العراق، أخوتنا أحبابنا لكم كل التقدير، الاتصال على الواتساب فقط اللي من خارج العراق ما عدا السحر يعني، لأنه هذه عدا واسطة يعني، إحنا هم عندنا واسطات بانجور. نأخذ اتصال، بانجور.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: ما أعرف شلون أبدي بالاعتذار بالأسف، لا ما أعرف شلون، أني جدا آسف.
0: سليم الجعفري.
5: المحاكمة خلت تكون علنية.
0: أقول لك إحنا جوزائيين اثنيننا.
5: أكيد.
0: تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح.
5: والله يا ستمان الله شاهد، الله شاهد، أنا جاز رسالة قبلها، أنا جاز رسالة و...
0: لا والله ما واصلتنا. وشوف خلي أقول موجودة
5: قبلها، والله موجودة قبلها، وهذا إجا بالخطأ ما أعرف يعني، إحنا تعرفين
0: ولا يهمك أبو سلوف الغالي، أنت غالي أنت عزيزنا ويعني من المستمعين اللي من الصف الأول، وإن كنتم
5: يعني أنا ما أعرف شون يعني، دخل حاله صراحة.
0: لا أبد ولا تفكر، وكلش نقدر ونحترم وجودك.
5: الله العظيم أنتم عزيزين علي.
0: الله يعزك.
5: يعني بشكل والدليل إنه من اللي الأغي أتهيأ إنه حتى أدزلكم بعد ما تيجي شعر فشي.
0: الله يعزك ويبارك بيك يا عيني. أبو سيوفي، شنو المثل اللي تحسه استخدم خطأ يعني؟ أكو ناس
5: والله ستبانية ما شاء الله الأمثال يهلجي يسوي له مثل، يعني أنا أقدر أسوي مثل بس عجبها هو صحيح.
0: يلا سوي لنا مثل بالله.
5: لا إذا خلي أحكي لك على هذا المثل اللي مدوخين، شلون الأقارب كالعقارب،
0: يعني عود يلدغون لأن قريبين منك.
5: لا يلدغون شلون، الله والرسول موصين بالأقارب وبالقربة، يعني ذوي القربة هم أهم شيء، القرابة وثلث الرحام كل اللي البيت يوصون فيها. نعم. والقرآن يوصي بها، يجي واحد يقول الأقارب عقارب شلون هاي
0: زين.
5: أنا ضد هذا المثل وأنفي من وجود.
0: نعم فعلا مرات يعني نظلمهم بعقارب
5: مرات، يصير يعني شغلات بس مو معناته انت ظالم.
0: شنو رايك نشيل عقارب نخلي ثعالب؟ او نخلي ذووم مخالب.
5: والله المخالب هي بيمد الاخرمشون
0: طبعاً. طبعاً مو كلهم، كل التقدير لكل الناس طيبة.
5: بلا الأقارب الإنسان لا شيء. أيه. حقيقة يعني.
0: صح طبعاً، أهلك لا تهلك. هم أهلك مو بس يعني اللي وياك البيت.
5: مني وقبلك منه اللي تلجأ إلى بيان ضيق بيان. يعني صحيح بيهم أكم وراضي بس الأقلية يعني.
0: كلش صح، كلش صح.
5: طبعا تحية لي، تحية الأستاذ وسام، وأكرر في مرة ثانية.
0: لا لا لا أبو سيف الغالي، أنا ممنونة منك وأبد يعني أتمنى ما يعني بعد ما نذكر هذا الموضوع ما نذكره أبدا
5: إن شاء الله.
0: زين
5: إن شاء الله.
0: لك كل التقدير.
5: حسين شيباني ما أدري إيش رأيك
0: شبيه؟
5: ما أدري قال لك عاقبي على شنو ما أعرف.
0: ما ذكر يعني على العموم.
5: حتابين تحياتي لأبو موسى، أشكر موقفه.
0: الله يبارك بيك ونورت، وشكرا جزيلا لاتصالك يا أبو سيف. يا سليم الجعفري،
5: أنا اللي أشكركم لأنه يعني أنتوا بطولكم مشيعة تنقول وترحبون بالخطأ وارد يعني بيتي
0: أمور. يابا ماكو خطأ والله العظيم، صلوا على النبي، شبيكم ضشتوا
5: إن شاء الله تتبان.
0: أنا بتحية. الله يبارك بيك، شكرا جزيلا
5: يا سيدة الكل.
0: الله لا العفو العفو. لا يا عيني، وحسين شيباني يقول لك عقوبتك تسمع إذاعة الصومال لمدة أسبوعين.
5: يوهنا الصامر.
0: نورت ابو سيوفي.
5: النور كله.
0: هلا بالغالي.
5: تحياتي للمخرج الغالي.
0: شكرا حياك الله يا طيب. ألف تحية إلى سليم الجعفري. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم النصر الراديو حبايب.
6: وعليكم السلام.
0: يا هلا.
6: شلون سبان؟
0: هلا أبو وليد الغالي، شخبارك؟
6: الله يخليك الله يسلمك.
0: هلا بالطيب.
6: لا هسه أكو أمثال يعني ولو قديمة بس هسه إيجابي ترى. يعني مثلا يقول لك باب اللي يجيك من الريح سده واستريح. هسه بهاي الوقت يطبق سلبان. لأن على أي على مشاكل الدنيا وعلى على هالوضعية هاي سد عليه على نفسك بابك أحسن لا يجيك مشاكل.
0: زين.
6: تحياتي.
0: الله يبارك بيك. ألف تحية لك.
6: أكو أمثال كردي وحلو بس ما أقدر أحول لك يا بالعي يصير عكس.
0: إي زين.
6: إي.
0: أنت مع التعامل بالأمثال، يعني إنه تسير حياتنا الأمثال ونمشي عليها كقانون.
6: والله هي حكم سدبان يعني مو شرط الأمثال.
0: تمام حبيبي.
6: أيوة.
0: أخوي تمام أبو وليد المحترم، شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتك معانا، كل التقدير لك ولكل من يستمع بانجور على راديو الرشيد.

ألف تحية وألف شكرا لكل الشخصيات والذوات الذين بعثوا ببرقيات تهنئة إلى إذاعة الرشيد، متمنين لها الدوام من الإبداع.

صباح الخير والعافية، أهلا بكم في آخر الوقت مستمعي إذاعة الرشيد، مستمعي بانجور. إحنا اليوم بدنا نتكلم عن الأمثال اللي ما لها داعي بس هي متوارثة، يعني كأنما فرضت علينا جيل بعد جيل. أكو أمثال من نسمعها نقول زين أي وبعدين شون، يعني شلون أبوس الكلب من راسه؟ عفوا أجل الله السامعين، شنو المطلوب مني يعني، أو شنو المطلوب منك ككلب أجل الله السامعين أن من بعد هذه القبلة على جبينه؟ يعني مثلا واحد يشتكي من مشكلة، بدل ما يعني يساعده يقول له الباب اللي يجيك هنا ريح سده واستريح، هاني مالي دخل، ويسوي فد يعيش فد دور يعني إنسان متخاذل يخذل اللي أمامه، والله شنو هو ما يريد يدخل ويساعد يعني. أكو بعض الشغلات تحتاج لها سرعة، مو دائما الصبر يجيب الفرج، أكو شغلات تحتاج سرعة. فاز باللذات من كان جسورة، لو اللي ما يعرف الصقر يشويه، يعني هذا المثل تحديدا يحتاج لشرح ودورة تدريبية حتى نعرف شنو علاقة الصقر بالموضوع كله. المهم أكو أمور يعني سمعونا إياها وعشعشت في عقولنا، وأنه وصرنا نقول ها لا الباب تجيك منه ريح سدة واستريح، لو يعني أكو هذه القيادة.

0: أساسات حتى بالزواجات وغيرها يعني ما لها داعي. أحسها قياسات غبية بصراحة. عموما خلي نرجع إلى ذاكرتكم وإلى آرائكم باعتقادكم شنو المثل اللي انتهى وقته ما عاد يشتغل عندنا. يعني أهلا بكم من جديد، أهلا باتصالاتكم من جديد ونستقبل اتصال. يا مرحبا. ألو. تمام، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
1: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: بخير وانت سالم. يا هلا.
1: الله يسلمك. الله يحفظك. الله.
0: من وياي؟
1: وياك باسم أبو الفضل.
0: هلا باسم، شلونك؟
1: الله يسلمك. والله زين، ذاتي زينة.
0: ها منو كاتبك حمدان؟
1: والله غير التو غيري.
0: والله احنا عندنا سوالف.
1: والله يومية استحقكم يا بغير اسمي معادي.
0: حمدان باسم وين؟ حمدان وين؟ ولا حرف موجود بالاسم مشتركة.
1: والله ما أدري بعد هايبكم.
0: يلا عاشت الأسامي. وأهلا يا باسم أخونا العزيز. شنو المثل اللي تحسه بعد ما يشتغل عندنا هذا؟ باسم زين. حمدان كحلون. أستاذ فلاح، صباح الخير.
2: صباح الخير ستبا.
0: أهلا يا عيني، شلونك؟
2: شو أخباري؟ صحكم وإن شاء الله بخير يا رب.
0: بخير وأنت طيب.
2: الإذاعة الراقية.
0: شكرا بوجودك أستاذ فلاح الطيب من ألمانيا.
2: ستبان طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، بس مو كل الأمثال تطبق صراحة.
0: زين.
2: أن سوي خير وذب الشط. مرة سويت خير بالعراق، أتذكر بأيام وقت الزيارة طريق الأربعين صار حادث.
0: نعم.
2: واحد.
0: نعم.
2: دخلت تقريبا ظليت أكثر من 8 ساعات بالسجن.
0: أوف.
2: وما أعرف شنو السبب. قلت لهم أنا انقذتهم يعني حادث بالطريق. قال لي لا أنت مسوي الحادث.
0: لا إله إلا الله.
2: أكثر من 8 ساعات. فبعد جت التوبة صراحة، وورا 4 سنوات هم نزلت هم صار حادث جدا يعني ما انقذت ولا دخلت بأي شيء. صراحة.
0: إيه مهمة. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، والناس قطعت سبيل المعروف.
2: وهي المشكلة يعني هنا قانوننا هنا بهذا البلد اللي عايشين فيه. لا تشوف بزونة بالشارع واقعة وما بلغت عليها أنت تحمل مسؤولية.
0: فعلًا، لأنك مسؤول عن ما يحيطك في بلدك.
2: كيف بالعراق يعني أنا أعرف هي إنسانية وأصيح أقول لهم يعني الناس دائر مدار أقول لهم ساعدوني خلي شيهم ولا واحد يتدخل.
0: الله أكبر. يعني نعم.
2: شلون واحد يعني يأخذ نظرة على هذا الطبع؟ فما نسوي زين ما بالعراق هذا ما يمشي هذا الشيء صراحة.
0: مع الأسف.
2: مع الأسف يعني صراحة يعني إذا واحد يشوف واحد واقع بالشارع وما يقدر ينقذه.
0: نعم.
2: فما أدري يعني كيف القانون يمشي بهذا الشيء عندكم و.
0: زين
2: صراحة يعني صدق يعني هذا أثرت بي صراحة هذا الموقف.
0: حقك يعني. إذن أنت تقيس مثلك اللي هو سوي زين وذب الشاط، هذا اللي حدث معاك بالفعل وعشته لأنه سويت خير في يوم من الأيام لإنقاذ أرواح بشرية وبالتالي أنت اللي وقعت بيها. فنسأل الله أن يجازيك على عملك الطيب، على عملك الصالح، وسوي خير لله. خلي نسوي المثل، مو سوي زين وذب الشط، سوي زين لله جل وعلا، لأنه رب العالمين ما يضيع عنده شيء يعني يا عيني. فأني أشكرك بالنيابة عن الناس اللي خذلوك بعد هذا الموقف البطولي والشجاع. أني أشكرك لأنك بهذه الشجاعة والمروءة، والله يكثر من أمثالك أستاذ فلاح. شكرا أستاذ فلاح. نأخذ اتصال. النصر راديو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا أعتذر من ساعة انقطع الاتصالات.
0: ولا يهمك عيني.
3: شو هاي بس عبرت الطابقة راح في الشبكة.
0: يلا ولا يهمك. شنو أكثر مثل تحسه يعني ما إلى علاقة بعد بحياتنا هسه؟
3: والله ستبان أنا أشوف أكو مثل تكرمين يقول درب وتسلب على القصاب.
0: أي
3: يعني ما أعرف شو ما له داعي.
0: مو يجوع ويريد يروح حتى
3: يعني هو مو بس تسلب هو يجوع هو كلها تجوع.
0: أي
3: يعني شلون والله التلب والبزونة والبسر كلها درب على القصاب لازم غير تاكل لحم تاكل.
0: يعني مو هو يعني يرمى به إلى الإنسان المصلحجي، الإنسان اللي يجيك وقت الحاجة وبعدين يختفي، هو كثير الحاجة فبعدين يقول لك دربه هو علي بالأخير. هم ما أدري هم ليش تشلبوا بالكلاب يعني.
3: أنا أدري
0: والله الكلاب ما أخذ حصة. إيه ما أدري يعني ما هذا منطقة هالقبل اللي هم كلش ثقافة المفروض وناس
3: هو وللعلم يعني هو تكرم من السلب يعني أوفى حيوان
0: بالضبط
3: يقولون عليه
0: بالضبط يعني
3: أنا أوفى حيوان بس ما أدري هاي اللي عليه صارت شبهة.
0: صح الله يبارك بيك والله يبعد عنك الناس المصلحتية ونورتني جدا يا أبو الفضل العزيز. شكرا
3: لك.
0: هلا بالطيب مع السلامة. ناخذ بعد اتصال وشنو يا هلا ببرهم شلونك؟
4: هلا بسيت
0: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك يبارك فيك مشتاقين بالقلب والله شاهد.
0: يسلم قلبك أخوي الغالي
4: الله يسلمك.
0: برهم الحمد لله ان شاء الله انت والاهل الكرام بالف خير وسلامه. الله يبارك فيك. هل اكو امثال لازم فعلا نعتزل استخدامها لان الزمن تغير؟ لو الامثال تبقى صالحه مهما تغير الزمن.
4: لا بالعكس وباعتبار ان اليوم صارت 40 جات
0: كل عام وانت بالف خير.
4: تسوي لي مجال لعب
0: كل عام وانت بالف خير وهسه بدا الشباب.
4: انت الخير كله انت الخير كله عيون الخير بوجودكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
4: ست كل شيء قديم هو باصاله وبشيء صالح نعتز به ونعتمد عليه. لذلك تشوفين اصغر واحد بينا هسه يسمع اغنيه مثلا الياس خضر الله يرحمه راسا يصبون وياخذ روح كذا وهاي كيف اذا الامثال؟ بالعكس لا هاي الامثال تخلي يعني كانما قانون تحسيها بسمار حقيقي يعني يوجع بالراس.
0: صح.
4: والدليل مسرحيه مال الخيط والعصفور. يعني احنا دائما ليش نحب نشوفها؟ لانه تحكي اشياء احنا للاسف افتقدناها.
0: صح.
4: وهي كانت بسيطه.
0: صحيح.
4: بالتناقض مع التطور اللي احنا وصلنا له هسه طبعا بس احنا ما نريد البساطه اللي كانت.
0: نعم.
4: وصحيح.
0: زين انطيني مثل كمثال.
4: لا وين بخيرهم ما شلون ما خيروني بشرهم عموا علي.
0: اي
4: هاي
0: هذا
4: هاي بالضبط تنطبق.
0: هذا زين. هذا مثل لا هذا مثل عايش بصراحة. هذا مثل
4: مو هذا موجود أصلا بالصدر وين ما نروح.
0: اي تمام يا عيني.
4: وأقول أقول بيت شعر قبل ما أروح بمناسبة غيبتي.
0: اي
4: شوفتك كانت بالكاش هسه بالدين وماكو.
0: هلا هلا
4: اي
0: الله إن شاء الله يديم ضلتك الورد.
4: انت الاحسن انت بالقلب والله شاهد.
0: برهم انت اخ عزيز والله العظيم.
4: انت العزيز.
0: كل عام وانت بالف خير ينطيك الصحه والعافيه ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب العالمين.
4: بدور قلبك لكم بالاحسن ان شاء الله عيون.
0: شكرا جزيلا. لا ولا يهمك نورتني عيني. شكرا جزيلا برهم.

0: صباح الورد عليكم يا أهل الخير، وناخذ آخر اتصال في بانجور لهذا اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير أبو مريم.
1: أنا متأسف جثت بان البارحة، الرصيد ما كان عندي، داهنكم بالإذاعة مال رشيد، المفروض أول شخص يهنيكم. والله أتمنى لكم النجاح والتألق قدام والتوفيق.
0: الله يبارك بيك، أتمنى لك طولة العمر وطولة.
1: وأنا أحس مقصر ياكم مرة.
0: لا لا لا لا أبدا، ما بيكم كل واحد مقصر.
1: مجرد على الرسائل اكتفيت بالرسائل.
0: ولا يهمك يا غالي، صباحك ورد وعافية ومرحبا بيك.
1: كبان أكو مثل قديم سامع من والد الله يرحمه، الوحيد اللي سامع من والدي.
0: نعم.
1: يقول لك ماكو ميت يستاهل البكي. يعني مثلا شخص من الناس، مثلا أنت ظل تحسب عليه إيش ما تسوي له زين يرد لك يا شين. فوالد الله يرحمه قال هذا حرام بعساس، لأن ماكو ميت يستاهل البكي. هذا مثل أنت أعتقد قديم.
0: نعم.
1: بالسبعينات سامعة.
0: نعم يا عيني. يعني تحس هذا الشيء بعد ما يعيش في زمننا.
1: ما يسوى، يعني هو شخص، يعني شخص ما ينعتب عليه، كله مساوي، فعلى أساس أنت تدير لبال.
0: تمام.
1: كنسل أحسن تكنسل.
0: تمام يا أبو مريم، نورت، شكرا لمشاركتك، شكرا لتهنئتك، وكل التقدير والمحبة لحضرتك. شكرا أستاذ شاكر محمود. دكتور سلمان، تحياتي لأبو

0: جمعيه المؤسسه الماليه الاذاعه، كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله النجاح والتوفيق لكم، ربي يوفقكم. واسف مره ثانيه وثالثه، تحياتي للجميع، الله يحفظكم ستي الغاليه، مع الف سلامه.
1: الله يبارك بيك وحياك الله، وانت بالف خير يا عيني. منتظر الكندي، مرحبا، اليوم ما قدرت اشارك من وقت بس كنت استمع لكم، تحياتي للستمان وللمشاهدين، كل التقدير يا عيني، صباحك فل. مهندس مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى ستبان الوردة والمخرج وجميع المستمعين. أكو مثل أحبه يقول الشجرة اللي ما تسوي لك في بيتك قصها. أتمنى توصل. الله. وصلت. الباشا عمر، صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. أكثر مثل ما له وجود حاليا، أكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس. كلش صح، أصلا ما حد يعترف بهذا الشيء، يعني يأكلون بكيفهم ويلبسون بكيفهم سيدو أبو حمودي يقول هاي بالذكاء الاصطناعي، كل عام وكادر الإذاعة، كل التقدير، شكرا. يقول المثل اللي أحسه صار إكسباير هو مدرج لك على قد غطاك، وهو وينك وغطى بهالحر. بس سؤال، مواليد 28/6 يصادف يا برج، ولو زحمة عليكم، برج السرطان حربي. صباح الخير يا حربي.
2: والله اليوم أنا لا افتهمت شي منكم ولا أنتم افتهمتوا شي مني. كان عندي اجتماع وحاليا أنا بمدينة الحبانية العريقة.
1: الله،
2: صايرة حلوة زين. وما أدري، عيدونا البرنامج عين بدون زحمة عليكم.
1: اي اوكي، صار تدلل. ابو نور، صباح الخير، بعث لنا فويس. ابو نور، الله،
3: وما خلي حدا يحلقيه، بس ايه دموع عيني بقدم لك قلبي بايدي، ويا ريت في خبيه، وما خلي حدا يحلقيه، بس ايه دموع عيني بقدم لك قلبي بايدي،
1: تاخد من عمري وبعطيها بعطيها. الله الله الله الله، أبو نور، أبو نور غيرت المود 180 درجة. عباس الحمداني، صباح الورد، بسرعة يلا راح أطلع ترى.
4: سووها قصة والله يا عمي، حق المرة والله العظيم كنا مقصرين.
1: لا حشا حشا حشا،
4: أول واحد المقصر
1: حشاك
4: بس
1: والله.
4: إحنا أنا بالنسبة لي والله بالشارع 24 ساعة وما أقدر أكتب، وأخرى وثانية أملاي وتشذب عليكم أملاي ضعيف، فلا سووها قصة المرة، ما حكت إلا الصحيح والله.
1: هي عين يا غالي،
4: وتحياتي لكم جميعاً، ومشوا الأمور، رحمة على والديكم، إن شاء الله ماكو شيء، كنا أخوان
1: حبايبي انتو، الله يبارك بكم. انت الذهب، انت الذهب ابو سمرة الغالي، اسأل الله ان يحفظك انت وكل اخواني اللي يسمعوني، ويبارك في رزقكم ويحميكم من شر الشارع والسيارة وشر الهافي والمتعافي وشر كل انسان ما يخاف الله، ما يخاف بكم الله. محمد عبيد بعث لنا فويس فوق.
5: صباح الخير عليكم جميعا، ستبان المخرج. المثل يعني باختصار، المثل اللي عندي مؤاخذة عليه هو مثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، هذا بنوع من المجازفة، بنوع من المغامرة، يعني مو قد تكون التجربة هذا المجرب قد تكون ما تنجح معاه، لا نفس ظروفك ولا نفس وضعك ولا نفس أمورك.

0: كلش صح.
1: إضافة عندي تعقيب على الاتصال اللي صار قبل قليل على موضوع الكلب واستشهاد العرب بالكلب أو العراقيين بالكلب. يعني أعتقد أنا يعني اعتقادي أنه لأنه القرآن الكريم استشهد بالكلب أنه من مثله كمثل الكلب أنت تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
0: يلهث نعم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: كل التقدير لك فعلا. وأحترم ملاحظتك جدا. نعم أبو أحمد العقيدي بعثنا فويس وصباح المسك والعنبر، أبارك لجنابك الكريم بالعمل بهذه الإذاعة وبارك للإذاعة باختيارهم لجنابكم الراقي. والله يا ستبان يا أختي أحلى شيء بالبرنامج ضحكتك، تغير المود اللي عندي ولو بأسوأ حالاتي، حفظكم الله أينما كنتم. كل التقدير أستاذ أبو أحمد العقيدي، وباسم إذاعة الرشيد أشكر جنابك وبعث لنا فويس بعد.
2: حرت شهدي لك بيوم العيد، حرت
0: أي
2: شهدي لك بيوم العيد، وشلت الورد وبروحي شديته، شفت الورد ذبل وبقى منك خجلان، شلت العيد كله وإلك وديته.
0: الله.
2: صباح الياسمين على أجمل برنامج وأجمل إذاعة وأجمل مقدمة وأجمل مخرج وأجمل جمهور. يا ربي دوام إن شاء الله التألق والنجاح ومن جيد إلى أفضل، ويا رب إن شاء الله يدوم هذا البرنامج إن شاء الله بالخير والبركة والمحبة والألفة، وإن شاء الله يبقى صوت الشعب العراقي من هذا المنبر، ويا رب إن شاء الله التوفيق للجميع. وهنيئا الإذاعة الرشيد بيك، وهنيئا إلك بهيك إذاعة تعملين بيها. تحياتي لكم أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: شكرا لحضرتك، ألف تحية لك يا عيني. هنيئا لنا بكم. أبو الطيب صباح الخير.
3: صباح الخير والعافية والهنا عليكم على إذاعة الرشيد ومستمعيها الكرام، على الغالية الحبوب ستبان المحترمة. طبعا اليوم ما أعرف شنو موضوعكم لأنه جيت متأخر، يعني طلعت من الدوام وهسه شغلت السيارة وشفت برنامجكم، فما أعرف شنو الموضوع، بس أحب أقول لكم برشلونة بخير. أبو طيبي تحياتي لكم ستبان.
0: برشلونة بخير. ليش يجي ليش ختمتها بالفراولة؟ كل عام الباشا عمر، كل عام وانتم بمليون خير، وان شاء الله التوفيق لكل الكادر. وطبعا كلش اسفين ما كنا نعرف. لا لا لا ولا يهمكم يا حبايب. واني من ذكرت بعض الناس اللي يشاركون بس برمضان ايام الجوائز والهذا، يعني ما اقصد ناسنا اليوميين اللي انتم تعدون البرنامج اليه، يعني اني كم تصبيحه ما اخذتها منكم، فأبدا مو يمكم الموضوع أحبابي. سعيدة بكل إنسان شارك، استمع، بعث رسالة، اتصل وما حصل، أو اتصل وانقطع، أو إنسان اختار قال أنا أريد بس أسمع. تحية لكل إنسان يتابع راديو الرشيد، مو بس ويا بان، ويا كل برامج إذاعة الرشيد. فإحنا ممتنين، الله يديم المحبة ويديم الألفة ويديم اللمة الحلوة، وإن شاء الله على حب الله. هذا المثل الأهم، إنك تعيش على حب الله. أشوفكم باكر بإذن الله وإنتم بخير وسلامة. تحيات بان ووسام ماجد وراديو الرشيد.

0: شوي ورد الرشيد وياكم. عشرة بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت كبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك.
0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600,000 دينار لطور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1,000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الأعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. الإعلام الأمني العراق يحترم دول الجوار ولا يسمح باستخدام أراضي للاعتداء على الآخرين. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. 10 قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد أف أم.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية.
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها، وشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة مستمرة في تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400,000 إلى 600,000 دينار شهريا، وهي طور الإنجاز. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان انخفاض معدل إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 1000 ميجاوات إثر قيام شركة دان غاز بتقليص كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد في الإقليم. وذكر بيان مشترك لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن هناك تنسيقا متواصلا مستمرين مع مسؤولي شركة دانا غاز للوقوف على أسباب تقليص إمدادات الغاز والعمل على معالجة المشكلة بأسرع وقت. أخيرا، أعلنت وسائل إعلام دولية تصويت مجلس النواب الأمريكي والمرة الثالثة لصالح قرار يهدف لإنهاء الحرب مع إيران. وذكرت شبكة ميدل إيست نيوز في تقرير أن مجلس النواب أقر القرار بموجب قانون صلاحيات الحرب، والذي من شأنه تقييد وإيقاف قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البرلمانية داخل الكونغرس لتقليص الصلاحيات التنفيذية للرئيس وتجنب تصعيد النزاع العسكري في المنطقة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. المفوضية الأوروبية: الاتحاد أنفق 90 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب النزاع حول مضيق هرمز. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: إذن مستمعينا كي تحية للجميع، شكرا لكل الأشياء اللي قدمتوها لنا البارحة، وتهاني والكلام الحلو اللي كان بحقنا خلال التغطية الخاصة كانت بمناسبة عيد ميلاد إذاعة الرشيد، وكنا فخورين بالكلام اللي سمعناه خلال كل البرامج اللي بثت البارحة. اليوم شوي راح أخذ من الوقت، أيضا عندنا بعض التهاني واصلتنا. قبل ما أقول موضوع الحلقة راح نسمع وياكم التهاني اللي وصلتنا لإذاعة الرشيد، ونبديها وياكم أكيد بهذه بصمة الصوت اللي وصلتنا من الحقوقي حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
1: السلام عليكم، بكل سرور وبكل مودة نهنئ إذاعة الرشيد، هذه الإذاعة الغراء ذات الصوت والأثير المعتدل، ومنذ سنوات واكبنا وواكبت تطورات الشارع العراقي وتطورات الشارع البغدادي، وكنا من الزملاء وما زلنا معهم، لكن كنا من النشطاء في تأسيسها بأول الضيوف أوائل الضيوف اللي حضرنا، وأتمنى لهم ولكادرهم ولفريقهم ولمؤسسين هذه الإذاعة الطيبة واللي هي جارة أيضا علي أنا كل المودة والخير والتوفيق، وإن شاء الله من 22 سنة إلى 220 سنة بإذن الله تعالى والتوفيق من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صوت المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبعاً عذراً خطأ من عندي أني، البصمة اللي سمعناها هي من المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد. هسه راح نسمع وياكم البصمة اللي وصلتنا أكيد من الحقوق حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد، أتقدم إلى إدارة الإذاعة وأسرتها الإعلامية من مذيعين ومحررين وفنيين وكوادر إدارية بأسماء آيات التهاني والتبريكات، متمنيا لهذا الصرح الإعلام العراقي مزيدا من التألق والنجاح والعطاء. 22 عاما من الحضور المتواصل والعمل الإعلامي المسؤول والرسالة التي جعلت من الكلمة والصوت جسرا للتواصل مع الجمهور ومساحة للحوار ومنبرا لمواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المجتمع. ولا يخفى أن ما حققته إذاعة الرشيد طوال مسيرتها يمثل ثمرة جهد مهني متراكم وأصرار على مواصلة الحضور في المشهد الإعلامي العراقي، بما يعزز مكانتها ويكرس دورها في تقديم إعلام رصين مؤثر قريب من الناس. وفي هذه المناسبة أثمن عالياً جهود جميع من أسهم في بناء مسيرة الإذاعة وترسيخ حضورها، ونستذكر بعرفان كل الأسماء التي صنعت جزءاً من تاريخها، متطلعين إلى أعوام جديدة أكثر حضوراً وتأثيراً وابتكاراً. كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير، وأسرتها الإعلامية بألف خير، وإلى مزيد من العطاء والنجاحات في خدمة الإعلام العراقي والجمهور الكريم. مبارك لكم عامكم 22 ومسيرة إعلامية متجددة نحو آفاق أوسع. الحقوقي حسين يوسف التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
0: آخر بصمة نسمعها وصلتنا من العميد نبراس محمد علي مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ وزارة الداخلية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بأزكى آيات التهنئة والتبريكات، نتقدم إلى إذاعة الرشيد بمناسبة الذكرى 22 على تأسيسها هذه الإذاعة المعطاء التي كانت وما زالت صوت الصحافة الحقيقية، وأيضا كانت لها الأثر الكبير في تصحيح مسار الأشياء الخاطئة واستفسارات المواطنين، وأيضا التأثير على الرأي العام بالمستوى الإيجابي، والتعاون التام مع القوات الأمنية أيضا في نشر التوعية والتثقيف نتمنى لكم كل المودة والتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. العميد نبراس محمد علي، مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ.

إذن مستمعينا كيف سمعنا وياكم البصمات اللي وصلتنا بتهاني عيد ميلاد الرشيد. شكرا لكل الأسماء اللي اليوم ذكرتها وسمعنا صوتهم، وشكرا لكل الأسماء اللي ذكرتها البارحة وإذا سمعنا أصواتهم وتهانيهم وصلت، شكرا جزيلا. هسه خلينا نروح وين نرجع لأجواء برنامجنا وبرنامج درس شاغر. نبلش وياكم، قبل ما نبلش خلي عمار يسمعنا في شيء سريع سريع سريع يعطينا بوار حلو طاقة حلوة ونرجع. شو هسمعنا؟ أيوه.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم هم راح أربطها شوية بميلاد إذاعة الرشيد بما أنه الرشيد صار لها 22 سنة فاليوم راح أسألكم سؤال إنه شنو يعني خلينا نقول العادة اللي موجودة عندك وأنت كنت دائما تقول أنا راح أغيرها بس ما تغيرها وبقت عندك على طول عمرك يعني فاهمين شنو قصدي إنه فد عادة معينة واحد يسويها مرات أو هو متعود عليها أكو ناس مثلا متعودة كلش هواية إنه هي أنا من الناس مثلا إنه عادة الريوق ممحي عندي بحياتي كلها فدائما أقول لا والله هذا الشيء صحي ولازم إنه أكو فطور وأكو ريوق وكذا أنا ما أعرف ما أستوعب إنه أول ما أصحى من النوم لازم أنه أنا أكل وكذا ما أعرف يعني هاي الفكرة فهذه العادة دائما أقول راح أغيرها بس ما تتغير عندي أنا هيك عادتي اليومية هذه أكو هواية يعني عادات إحنا نسويها خلال يومنا عادات تخصنا شخصية دا أحكي نسويها خلال اليوم أو خلال حياتنا كلها نقول إحنا راح نغيرها وتبقى ويانا عايشة سنين فشنو العادة اللي انت كل مرة تقول راح اغيرها بس هي بعدها لهسه مثل ما هي ارقامنا 07802114115 و07802116117 اسيا سيل 07720114115

0: يلا خلونا نبلش بالاتصالات. جماعة التيك توك جيتكم كنت ملتهية والله شوي تعرفون تقديمها هسه فرغت لكم. يلا ألو. ألو
1: صباح الخير.
0: أهلا مساء الخير عيني ناس المرتاحة سعيدة تكون صباح الخير. منو ويانا؟
1: جميل فاضل من بغداد.
0: منو؟
1: جليل فاضل من بغداد.
0: جليل فاضل أهلا وسهلا عزيزي نورتنا. جليل سمعت سؤالي بلا زحمة عليك؟ واضح جليل الأمور مو تمام. يلا بعدنا متواصلين أرجع وأكرر سؤالي اليوم يقول شنو العادة اللي أنت كل مرة من سنين طويلة تقول راح أغيرها عادة شخصية يعني تقول راح أغير هذه العادة أو هي مو صحية أو مو جيدة أو يعني ولكن أنت ما تقدر تغيرها نهائياً.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وناخذ الو. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: الله عبير، شلونك؟
0: هلا سيوفي، هلا والله، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك يا وردة، تحيات سادر كل المستمعين اكيد.
0: نورتنا 100 هلا.
1: نور يا وردة.
0: شكرا عيوني. يلا
1: طبعا بالبداية قبل ما بلش باللاي، الف مبروك الباحة والشاق الملكي المرنجي.
0: ايوه خربنا.
1: حلو.
0: الموت تمام.
1: لازم اضوجك عبير، مستحيل.
0: واحد منكم يقول بتشاليق فازة، منكم واليكم، واحد شاهد من عندكم يقول بتشاليق فزنا. يلا.
1: من يقول منو؟
0: ايه ها؟
1: من يقول؟
0: عمار كامل. من يقول؟ منكم وبيكم، شفت؟ يلا.
1: لا بالعكس، خلي البحر.
0: ايه بتشاليق ارجع اقول.
1: هو مس عمار يطلع متشجع ريال مدريد، احنا كله 5-6 نفوت.
0: النوب.
1: ايه عمار فاقرنا بكل شيء.
0: احب هاي العلاقات يعني اللي شوية مخربطة بيناتكم انتم كمشجعين ريال، حبيتها لطيفة حلوة.
1: اقول لك كلش عمار فاقرنا.
0: يلا
1: خلي يطلع متشجع ان شاء الله.
0: هسا عيني سيوفي، مبروك. يلا مبروك، اوكي تمام.
1: شكرا شكرا يعني. شكرا.
0: يلا يا سيف، شنو العادة اللي يعني انت حاول دائما تغيرها بس ما تتغير عندك بقت لسنين؟
1: والله عبير، اول ما ذكرت السؤال يا عبالي السهر.
0: السهر؟
1: اي كلش كلش متعبني.
0: زين.
1: يعني كل ما احاول يعني مثل ما نقول اتخلص من هذا الموضوع ما اقدر يعني.
0: انت من جماعة يعني انت من جماعة راح اعدل نومتي و وهذه ما
1: اي كلش يعني بس مرات التزامات يا اصدقاء جروبات هاي السوالف.
0: طيب
1: اضطر يعني لازم تفطر، لازم يعني مو بيدك مرات يعني. بس هي بطن يعني صحيا مؤذيه. الوقت الهوايه شغلات يعني بحيث مؤذيه يعني. اتمنى تخلص من العاده.
0: اذا تربط الموضوع بسابقا يعني انا اتذكر احنا ب 12 خلاص، ليش؟ لعدم وجود الاشياء اللي هي ممكن تشغلك وتسهرك. يعني ممكن انا اتذكر من كنا صغار نسهر من يعني حتى سهرنا يمكن يكون هيك ساعه واحده بالليل ثنتين مو اكثر. هاي اذا اكو ضيوف واكو خطار واكو اطفال وهواي وكذا، بس اذا بالبيت لا ب 12 لان التلفزيون بعد تعرفون
1: يعني
0: كان قبل.
1: انا حن على ذيك الايام عبير يعني بالعشرة مسلمين اتراب يعني.
0: صحيح.
1: من نقعد مرتاحين يعني النشاط يعني من تقعد الصبح مرتاح.
0: مدى اقول لك هذا سيستم حياه الحياه الطبيعي كان المجتمع العراقي انه ساعه 12
1: أي.
0: يطلع الوشه مال التلفزيون انتهى اليوم خلاص يعني سكرت البيوت كلها انطفت الاضويه ونامت يعني نفهم شنو قصدي. بس هسه هاي شويه تلاهي التليفون يا اخوان التليفون
1: يعني من كنا اطفال يعني تسيت هاي السؤال يعني كان ممكن بالاثنين او الخميس
0: نعم
1: اكو سهره يعني اكو فيلم صحيح.
0: صحيح
1: او نهايه اسبوع يعني هاي يعني كلش لل 12
0: صحيح.
1: بس وين يعني للاربعه للخمسه يعني شنو طيب. يعني كل ما مسامين ليلنا نهار ونهارنا ليل
0: فعلا
1: اوكي ما مسامين.
0: انا كلش اشكرك، نورتنا اكيد، شكرا جزيلا.
1: تحياتي للشاردة عبير.
0: عيوني انت مع الف سلامه. باي باي. رغد نعمه، شو وقت ما عندنا وحده اسمها رغد. والله نعمه ماكو هيك اسم مر علينا بالحراك محتمل بالقصدك بالبصرة أو بكركوك ما أعرف، بس إذا غير يعني بغداد فما عندنا. يلا عندنا ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحيات لك تحيات المخرج.
0: شكرا، كل تحية لك، هلا والله. يلا محمد.
2: تراكم الأشياء ستعبير
0: يعني
2: مثلا أكو هواي شغلات في البيت يقولوا لي سويها هسه وهسه وبعدين هاي العادة اللي دائما صار لها سنين وياي وبعدين
0: يعني قصدك انه ايه عافية قصدك انه مثلا من يقولوا لك هاي السالفة سويها انت ما سويها تأجلها وتأجل لغيرها فبعدين تتراكم عليك
2: وبعدين
0: ايه تتراكم عليك
2: هاي هسه وبعدين. نعم
0: زين، هاي شلون نعالجها هسه والبعدين برأيك؟
2: والله ما ادري، يلا بعدين.
0: يلا بعدين. هم بعدين. طيب. أنا كلش أشكر اتصالك أكيد نورتنا. شكرا عيوني 100 هلا. ممكن أفتهم نوع البرنامج داخل جديد؟ والله برنامج ما اسمه درس شاغر، يكون كل يوم وياكم ما عدا الجمعة. هذا البرنامج مدة ساعة، بما أنه ساعة وساعة واحدة فهو برنامج يعتبر ما بين وقتين، الوقت الصباحي والمسائي. فحاول دائما ناخذ المواضيع اللي هي ممكن يعني بها نوع من الفكاهة والمشاكسة، وبنفس الوقت ممكن تكون اجتماعية، وبنفس الوقت ممكن تذكرك بأشياء أنت ناسيها. يعني هسه من الأشياء اللي أنا اليوم ببرنامجي أو بموضوع الحلقة اليوم، أكو أشياء أو عادات إحنا ناويين نغيرها بحياتنا اكو اشياء او تصرفات احنا خطا نسويها وناويين نغيرها، لكن للاسف يا اما يعني احنا نتناسى هذه العاده الخطا، او يعني انه نسوف هالغير شيء، او نقول لا بعدين، لا هسه، لا عادي شهر الجاي نبلش، لا هذه، فاهميني؟ فبالتالي مهم برنامج هو عبارة عن برنامج شبابي بسيط وخفيف. يلا ألو. ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد. هسه أنا بدي أعرف هذا السر، محمد جاوبني عليه الله يخليك.
3: قول عيني.
0: يعني ليش من يخابر واحد اسمه محمد لازم وراء 3 اتصالات 4 محمد؟ ليش برأيك هاي؟ شنو سببه؟
3: والله
0: يعني دائما هسه انت مثلا، وما انصدم اذا خابر محمد كنت، دائما تصير وياكم انت اخواتكم محمد دوره، لا يعني فظيعين اثنيناتكم.
3: مو اي محمد صفافيه.
0: زين يلا قل لي شنو العاده اللي انت يعني موجوده بشخصيتك ودائما تقول انا راح اغيرها، راح هذا من الباكر من الشهر الجاي ولا احد.
3: شوف انا عندي شغله صراحه، يعني حتى مسويت لي يعني امراض شويه جسديه صايره عندي.
0: زين.
3: خاصه بالامعاء. الاكل السريع.
0: ها. اهلا وسهلا. زين.
3: امانه يعني الحجيه تقول يابا على كيفك. اكو مفرج عده هنا قبل. قلت يابا لا تاكل سريع. تصير السرط.
0: اي.
3: على كيفك. وفعلا يعني امانه من استمريت على الاكل السريع صار عندي خلل بالامعاء. قولون انتهى، هواي امور امانه صحيه
0: خربنا، عطلنا، كل شيء ماكو. زين
3: ما اعرف يعني،
0: وكل هذا ناوي يتزوج الزوجه الثانيه. اي ماشي. اي
3: ماشي.
0: زين
3: سبحان الله،
0: والله العظيم كل هذا بي هو يعترف يقول اني هاي كل بي امعاء رايحه من تي ما
3: عندك حق الدفين عليه.
0: زين
3: لا بس امانه هاي العاده ابد مو حلوه، يعني جربت فتره اكل على كيف.
0: اي
3: امانه حتى استطعم بالاكل، احس طعم الاكل بلذه. بس ما قام يعني اول مثالك ما
0: قبل تعالك ما تروحوا يا ما على كيفي وايب
3: حجيها بلوك حجيها مالوك انت مكملين كل شيء مفكر.
0: حبيت هاي مالوك صارنا ما مسامع.
3: اي هو هاي والله عندنا الحلوه.
0: اي والله صدق. طيب
3: والشغله الثانيه ما رجيم.
0: الرجيم
3: اميتي اقعد الصبح اقول له اسوي رجيم وامشي عليه يوميا بس مو اكثر.
0: زين زين
3: ادعي لي ادعي لي بكيت الله.
0: يلا ان شاء الله. طيب انا كلش اشكرك محمد، نورتنا. شكرا. عيوني انت، مع الف سلامه. تحيه لكل اللي موجودين ببثنا مباشر. ايش قدمكم حلو خفيف في دول عينكم والله العظيم، يعني عندنا نفس اخضر يربطون بالري. ايش قد دمكم لطيف يا لطفاء. روح فاصل اعلاني روح.
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج.
4: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كاس التلفزيون.

0: إذا متواصلين وياكم أكيد تحية لكل اللي يعلقونا. نصير تحياتي إليك، شكرا جزيلا. مساءك ورد. من المخرج اليوم؟ عمار كامل مخرجنا. هل يخفى القمر؟ يلا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا. هلا والله.
1: أول شيء كل عام وأنتم بخير.
0: شكرا، وأنت بخير، ربي يسلمك.
1: عليكم بس ما حصلتكم.
0: للأسف. يلا الحمد لله، اليوم سمعنا أيوة. صوتك، هذه أهم شيء.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا. من وياي؟ الاسم الكريم.
1: وقام أقول إيش الاسم بعدين تفاجئين.
0: لا لا، أقول عادي.
1: وليد خالد.
0: تفاجئت. متفاجئة.
1: آه.
0: وليد وليد ترى بعد هو على رمضان.
1: مو.
0: والله وليد، احنا هسه بشهر التاسع، بعد 10 11 12 1 بالثاني بالنهاية. لا لا، قصدي نبلش من وقت، يعني انت كل مرة قبل شهرين ثلاثة هيك ما كايت
1: حاجة. اي هاي المرة
0: نورتنا وليد، عيوني ميت. هلا عيوني انت. يلا وليد قل لي.
1: اول شغله ابلش فيها انه يوميا اقول باشر راح اسوي رجيم. باشر راح اسوي دايت.
0: هاي سالفه الرجيم اسكت وخليها
1: زين.
0: طيب
1: ولا اسوي
0: هاي يعني
1: تقريبا صار لك 10 ايام.
0: اوكي نبلش. صار لك 10 ايام؟
1: لا 10 سنين صار لي اقول.
0: ها 10 سنين صار لك تقول ما نبلش؟ انا فرحت عبالي نبلش.
1: لا والله نبلش
0: زين. اوكي صار لك 10 سنوات، يعني 10 سنوات يعني يا اخو وليد.
1: هاي اول شغله. ثاني شغله عندي عاده سيئه يعني بس هتبقى ما اقدر.
0: شنو هي؟
1: بالازدحام انعس.
0: يعني شنو تنعس؟
1: انعس ومرات اكبر.
0: طبعا هاي مو زينه اكيد لصحتك وسلامتك، يعني مشكله هذه.
1: زين
0: يعني مو هي شويه الاجواء انه تبريد وصفنه ويعني مشكلة هذه.
1: وراسه ما شفت غير طفيت بعد مرة بعد أبد بعد ما أشوف قدامي.
0: أوكي.
1: زين فدائما شو خلوا يعني خليهم يحاكوا. أنت شوف نفس نعس بس كل حبوا شيء ثلاثة.
0: يعني وايد ممكن نقول بالنسبة لهذا الموضوع بصراحة كويس من الناس يعانون من عنده، إنه هم أكو وايد ناس يعني تنعس بالوضع اللي هو مثلا خلينا نقول عليه إنه ماكو صوات هواية، تبريد، صفنة طويلة، هاي الأشياء أكو وايد ناس هيجي، فبالتالي إنه خصوصا بالسيارة أكيد مو زين لصحتك وسلامتك، يعني هذا اللي نحكي إحنا. حتى تجنب المشاكل، يعني واقف انت بالتقاطع والعالم واقفه والدق لك هون وانت حضرتك نعسان نايم وكتلتك عمل شعبي يا وليد صدق كذي. طيب اني كلش اشكرك، نورتنا اكيد. شكرا عزيزي، ميت هلا، باي باي. تحياتنا لك يا وليد، اكيد نورتنا. يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: اهلا اهلا.
2: هلا
0: ابو عبد الله، وانت بخير، ربي يسلمك
2: ان شاء الله مليون سنه.
0: تسلم، اشكرك. بس كون ده عمار ويانا ولا مليون
2: سنة. لا استاذ عمار هو الاساس.
0: تخيل مليون سنه نحتفل بلعبه الرشيد مليون سنه. هاي مو احنا طبعا، جهاننا يعني اكيد للمو حتى مو جهاننا، احتمال احتمال جهال جهالنا مو
2: فيو جماعه
0: على قول عمار يقول مليون سنه حتى مو بشر روبوت يحطون بعد ماكو. زين ابو عبد الله اسمع سؤالي. اكيد
2: المشروبات الغازيه والله ست. يعني دبسي وميرندا ولا
0: اقول
2: يعني فت يومي.
0: اي اقول لكم سر، انه اني صار لي بالضبط 5 سنوات ما اعرف شيء اسمه مشروب غازي ابدا ايا كان، بغاز مستحيل اتقرب منه
2: والله. انا مشكله بي، انا 3 قواطي 4 قواطي يوميا اسكت
0: عليها. اي لا هذا طبعا مو زين اكيد. زين
2: اي طبعا، هذا يومي اقول اي واشوف قدام تلمع.
0: أيه. والنفس الضعيفه مشكله يا اخي، مشكله على قولتك تلمع.
2: وعيوني ايوه عيوني تجمع مثل الكاس، هذا الكاس يلمع.
0: زين ابو عبد الله، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
2: انا اشكر
0: عيوني انت، مع الف سلامه.
2: تحياتكم، الله يبارك.
0: باي باي. هلا والله. ان شاء الله تتلقى حلفانك ان شاء الله بالاخره يا رب. ما ادري ايش اسمه، حتى اسمه ما اعرفه، ايش عجبك فر المدرسه المخفي من... ان شاء الله تتلقى حلفانك.

0: أسمعكتوش، شكرا جزيلا أموري الوالد، شكرا. يلا عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: مرحبا صغير.
0: مرحبا عيوني، مية هلا.
1: الخير وموفقين على البرنامج وهذا البرنامج.
0: أشكرك عزيزي، شكرا. نصيلي شوية صوت الراديو يمك أو صوتي، ما أعرف بيت مباشرة تشوف، ما أدري. بس ناس الصوت اليمه.
1: أنا بس حبيت أشارك وياكم.
0: أي عزيزي على راسي، تنورنا. من وياي؟
1: أنا لؤي من البصرة.
0: أهلا وسهلا، حياك أنت وكل أهلنا بالبصرة، نورتنا.
1: أشكرك، النور نور
0: عيوني. شكرا. يلا. أي.
1: أنا السؤال مالك سمعته بس ما راح أقول، بس أطلب طلب من عندكم.
0: أي تفضل قول.
1: أريد أغنية مهند نفسي عزيز بس الاسم.
0: إن شاء الله. إن شاء الله أثناء البرنامج تسمعها.
1: شكراً.
0: تحياتي لك، مية هلا، باي باي. شكراً لك حيدر، هلا والله، من نور التعبير يا بالأخضر، شكراً عيوني. هذا فسفوري يا يوتيوب. يلا ألو. ألو ألو،
2: السلام عليكم.
0: أهلاً. عليكم السلام،
2: شلون شعرت عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله. من ويانا؟
2: سجاد من واسط الكوت.
0: والله حياك انت وكل اهلنا بالكوت، نورتنا يا سجاد.
2: يلا
0: سجاد. شكرا عزيزي. يلا سجاد، شنو اللي العاده اللي موجوده عندك اللي هي خلينا نقول غير صحيه، او مثلا انت فد شيء شوفه غلط دائما تقول انا راح مثلا يعني اغيره وما يتغير عندك؟ سجاد تسمعني؟
2: والله هاي الصبح منقعد
0: اي
2: اقول هسه قوم هسه قوم، اظل النص خمسه لما النص سبع.
0: زين اوكي، طبعا هي خطا اذا خصوصا اذا عندك التزام ودوام وهاي الاشياء.
2: لما تلش اتواز اظل اركض هي ترجع هي شمسه وهي شغلات.
0: والله كنا هيك يا سجاد.
2: والله هاي العادة.
0: والله كنا هيك، هي مشكلة هذه. والنوب المشكلة كنا قبل مثلا إذا يجي فصل الشتاء دائما نقول الشتاء شوية مزعج بموضوعة إنه صحة من النوم وكذا وهاي الأشياء، بس هي طلعت ما لها علاقة. شتاء صيف تموز با، إحنا مشكلة هذه يعني فراق المخدة صعب.
2: أظن من خمسة للسبعة.
0: طيب
2: هسه قوم هسه قوم.
0: طيب أني كلش أشكر اتصالك سجاد، أتمنى لك يوم حلو، شكرا. عيوني، مع ألف سلامة.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين أكيد وياكم علي القريشي، تحياتي لك، سلامي لك أيضا ابن الذهبية، شكرا جزيلا عليك أبو جون. أي ما شوف حضرتك جيت، صحيح كلامك والله، حضرتك أول واحد دخلت لهذا الكمين. يلا يلا عندنا اتصال. ألو
1: آسف
0: بس شلون الجواب؟ أهلا مساء الخير مية هلا،
1: شلون التعبير الجميلة؟
0: هلا أمور شلونك؟ شو أخبارك أمير؟
1: السلام عليكم،
0: شو أخبارك؟ أبا أمير هسه قاعد من النوم
1: والله في الزيت داق الله وشاف،
0: بس شوفوا شوفوا الناس المرتاحة السعيدة بحياتها،
1: بس عمار كامل من 2008 قاعد بالإذاعة على قلوبنا. إي والله
0: هاي شنو؟ دبا هاي قحت قحة صغيرة، بس باع الناس الشماتة، قحت قحة صغيرة طلع لي أجواء مستشفى، تخيل جيت من نالي لعد
1: ليه
0: هسه هاي شفت. اي والله شو نسوي، والناس يدعونا نستمر مليون سنة، تخيل مليون سنة وعمار قد لا لا أصلا ما طول يعني عمار. طيب أمير سمعت سؤالي ولا لا؟
1: والله سمعت هذا الوقت قبلي شنو قال؟
0: عنده عادة انه مثلا يقعد من النوم صدق من الوقت، لكن انه استيقاظة من الفراش وكذا شوي يتأخر بيه، فبالتالي يعني يتوازع الوقت، فاهمني؟
1: زين هو السؤال مالك،
0: السؤال يقول شنو العادة اللي انت دائما تحب تغيرها بس ما تغيرت عندك، يعني تدري انه هذه خطأ او هي مو صحيحة او كذا وتقول انا راح اغيرها بس للأسف بالباي باي ما تتغير يعني عندك. شلون بس علي صوتك أمير؟
1: اكل بالليل. اه بالليل. طبعا يعني اقول

0: يا مرحبا وسكتة سكتة.
1: والله واحد شو
0: يلا
1: ما واحد ذكر علي يعني
0: ما يخالف ما يخاف انت قلبك كبير وما يخاف نعديها. شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو اخبارك؟
1: اكو فيديو اقول شلون كتم الافشار اقوم كتم المشاعر.
0: اي
1: الحمد لله. اي تعبير والله عندي شو اسمه سجل جيم.
0: اي
1: كل شهر اقول هالشهر. اي والله واني اسمن اسمن اسمن. عندي انتيبي قرأت لي
0: طبعا. هي شو وقت تنون من تسوون تسجلون جيم سوري من تشوفون جيم مقبالكم؟
1: إيه لا وفوقها طابق الثاني جيم طابق الثالث قهوة احنا نسندو الطابق. والله سجلنا جيم انا وانتيبي
0: على فكرة. مو هي بصراحة في بعض الاحيان اقول حتى تخطيط بعيد عن تخطيط العمراني مالتنا اللي هو يعني كلش مو تمام بس حتى موضوع هاي الاشياء بدول الخارج على ما اظن وان شاء الله اللي مغتربين ويسمعونا دائما انهم يفكرون بها كل الزين. يعني انا ما اتوقع اكو جيم بصفه مثلا مطعم اكلات سريعه يعني هاي كارثه. يعني جديات ان الواحد ضروري ضروري بانه يخطط لهاي الاشياء انه انت اكو يعني اكو امور انت بعد شخص نفسيته يعني في بعض الاحيان ماكو اراده فانت شنو الفائده تطلع من الجيم وقدامك مطعم والمطعم اكلات سريعه والناس واقفه وده تاكل يعني شويه
1: طابق الفوق قلنا ابو كوفي راقيل وما ادري شنو
0: تخيل
1: اي اكون تيمي قبلت اقرالي والله الشهر الثالث سجلنا الجيم والله سجلنا اربع ايام طعم فلوس مال الشهر راح اربع ايام صار لوسي والله نصب عليهم.
0: لا اكو نكته سامعتها قبل سجلت وياك طعي نكته تافهه يعني بس ما يخاف راح اقولها. اللي مثلا واحد اجر تاكسي فانطى فلوسه وما ركب فالصديقه سأله قال له شنو هاي سويت؟ قال له والله ضحكت علي. ومنو ضحك على منو؟ فانتوا باعتبار انتوا ضحكتوا على ابو الجيم انه اربع ايام بس ما ضحك عليكم اخذ شهر كامل يعني. طيب انا كلش اشكرك ابو هيلي نورتنا. شكرا عيوني. باي باي مع الف سلامه. يلا اتصال. الو
2: هلو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
2: مستمع قديم.
0: من وياي؟
2: مصطفى.
0: مصطفى حياك يا مصطفى نورتنا عيوني.
2: والله يا عمو الموضوع صراحة ايه؟ النرجيل.
0: طيب يعني التدخين هو النرجيل نفسه تدخين. اوكي حاولت؟ حاولت؟ حاولت؟
2: حاولت شهر شهرين وجعت
0: حاولت بس شويه جماعه ما يعني جماعتك خلينا نقول اصدقائك شويه مو ما ايه هي مشكله في بعض الاحيان يقول لك اصدقائك هم سبب هذا مرات انت فعلا عندك اراده
2: قطعته قطعته شهرين
0: زين
2: هاي خاف جماعه تعال نكتب تعال
0: وهاي جوك زين طيب فبالتالي ترجع مرة ثانية انه هي قدامك. وهذا اللي اقول اني يعني المشكلة انه واحد شي يسوي يحبس نفسه بغرفة مثلا ما يلتقي باحد بعد ولا شي ولا خصوصا موضوع الرجيم التدخين هاي الاشياء. نعم مو بالله مو بالله شكرا. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا.
3: اها الله يحفظك ويسلمك. حياك ارجع بابا انت بلادي هيك لو حادث لو شنو؟
4: لا لا بلادي.
3: اها الله يحفظك ويسلمك. عبالي حادث عبالي سياره مقلوب.
4: لا عمي بلادي بلادي.
0: خالد البارحه شفتها بشارع الجمهوريه ما ادري بالمطبخ بالهول خلفتهم البارحه اصلا ما طالع مطبخ هول خلفتهم وين؟ بشارع المطبخ شارع الجمهوريه. يلا الو الو الو. والله يا سيد البغدادي لا ينفع مشريف لا ينفع اخلاق لا ينفع تربيه لا تنفع رزايل لا تنفع كل شيء ما ينفع ويا هيك بشر. فبالتالي يعني خلينا هم واحدهم وهذا شايف الطفل الثاني بنتي دا عاملها نفس المعامله دا عاملها ويا ذول المتطفلين دا يدخلون. الطفل شايفه من يبكي يبكي يبكي وكل شيء ما عنده بس المهم انه يريد يتحقق له الشيء اللي يريده حتى لو كان خطا. فهسه انا اتعامل ويا بنتي اخليها هي واحده تظل تبكي وتسكت فنفس الحاله اخليها وحده يحكي يحكي ويدير وجهه ويروح ناس فارغه يعني.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين واتصال. ألو.
1: يا الله.
0: أهلاً.
1: أهلاً.
0: نورتنا.
1: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الزاحة ما لحق لنا نقدم التهاني والتبريكات بعيد ميلاد.
0: عمار هسه قوة تحكي هم قوة دا سكتهم اني صدق كذب
1: التين والله ما ادري
0: والله قوة دا سكتهم عمي قوة دا سكتهم جيب ترى ما يفتهمون هيك والله بالتيك توك طبعا مو الكل اكيد مع احترامي للناس الراقية واللطيفة بس هذول ترى يعني

0: نفسه برمضان
1: زين
0: وكذا بكره صار يمكن 20 رمضان
1: اي
0: كل رمضان اقول ابطل تدخين وما
1: اوكي
0: يعني ما لا تضبط للاسف يعني ما ادري صوتي ما ادري صوت رمضان والله ما ادري
1: ما ادري صوت النفسيه ما ادري صوت الاراده اللي ما ادري وينها
0: والله يا لا اراده ولا بطيخ
1: صحيح
0: يقول لي عوف الاصرار لكن على العزيمه شو كنت تعزموني
1: طيب
0: تحياتي للجميع
1: تحياتي لك عيوني يعني كل شاكرة اتصالك عزيزي شكرا التعصب العصبي اي كنا والله احنا عصاب بسم الله عليك يعني اصلا هي صفة لازم وضرورية جدا تكون متلازمة عند كل عراقي العصبية كلنا يلا شنو عندنا يلا نختم وياكم كان آخر اتصال ويانا أكيد نختم وياكم حلقة اليوم اللي كانت حلوة بيكم كان سؤالي يقول عادة كل مرة تقول راح أغيرها وما تتغير شنو هي يمكن السنين تتغير والناس تتغير وحتى التكنولوجيا تتغير بس أكو عادات بحياتنا كل سنة نقول هالمرة راح أغيرها ونرجع نسويها مثل ما هي فاليوم بما أنه مثل ما ذكرت لكم نحتفل ب 22 سنة على إذاعة الرشيد نحب نعرف أو حبينا أنه نعرف شنو العادة اللي وياك موجودة حتى موضوعة استماع للراديو تدرون هذه عادة؟ أكو ناس والله أول ما يقعدون الصبح لازم ضروري يشغل الراديو بالمطبخ لحد هذه اللحظة وهي تعتبر عادة هذه بالسيارة بأي مكان شوفها حتى بالدوام في بعض الأحيان أني أشوف واي أشخاص حاطين التليفون ويسمعون عن طريق الهيدفون الإذاعة هذه أيضا تعد صحية بالنسبة لنا صحية لأن أنتم تسمعونه. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم إن شاء الله تنتهوا من هذه العادات السيئة اللي هي غير صحية قبل ما تكون سيئة كل العادات اللي ذكرتوها أنتم هي غير صحية لنفسك يعني مو لأحد ثاني فبالتالي أنه نتمنى لكم إن شاء الله تكون الإرادة هي مصاحبتكم دائما حتى بالتالي تقدرون تحققون كل الأشياء اللي أنتم حابين تغيروها شكرا لكل الناس اللطيفة واللي تحمل ذوق وأخلاق وكتبت لنا تعليقات حلوة على تيك توك أنا كلش أشكر كلامكم الحلو بحقنا باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة ببرنامجنا درس شاغر مع ألف سلامة أوقف سيد البغدادي يقول لا نسمع صوتك أكيد عادة حلو شكرا عيوني أنت شكرا خلص البرنامج معرفة أوقات البرامج مع الإذاعة عيوني أنت الصبح ساعة 7:30 ويابان أنا بالوحدة سلطان ساعة 3 ومهيمن ساعة 10:30 Bye-bye.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600 ألف دينار في طور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاواط بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. المفوضية الأوروبية: الاتحاد أنفق 90 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب النزاع حول مضيق هرمز. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيارك.

0: عاشوا الحلوين. عاش شكرا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيدة فام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: الرشيد FM إذاعة

أشعر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الانتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها. وأشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400 ألف إلى 600 ألف دينار شهريا، وهي طور الإنجاز.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك، تحياتي لكم. في قانون حياتك هناك عندنا مجموعه من القوانين اللي احنا نمشي بيها، وهذه القوانين جزء من عندها نعمل بيه وجزء الاخر لا، مطنشين مغلسين كنا مويه من الموضوع. وهذا طبعا طبيعي في شخصيه الفرد العراقي، هذه الشخصيه اللي الحقيقه يعني صفنا فيها الكثير من العلماء والمؤرخين وحتى يعني فلاسفة القرن وأساتذة علم الاجتماع والفلسفة المعاصرة. فلذلك تلقى العراق مرات يقرر قرار بس ما يسوي، بس هو المشكلة مقرر هذا القرار، هو يقول لك أنا لو أقرر لو أنفذ، فبالتالي أنا بس أقرر، ما إحنا بس يقررون ما ينفذون. المهم واحد من ذلك القوانين هو قانون اللا. أكو قانون بالمجتمع يسموه قانون اللا أو اللاءات. واحد مثلا يقول لك اني من ضمن قانون اللاءات انه لا اجامل على حساب راحتي ابدا، عندي هذا القانون ثابت. واحد الاخ يقول لك لا اضيع وقتي بجدالات عميقه. واحد الاخ يقول لك لا اصاحب الاشخاص السلبيين. اكو لاءات هوايه، لا قانون مو لا ما اقول على سالفه، لا لا لشيء ما اسوي ابدا. لك واحد يقول لك لا ادين او اسلف احدا مالا، ما عنده لا. فانت او انتي جميلتنا الحلوه المستمعه، قلت حلوه ست اللي كم واحده ضحكت ولا واحده اليوم ده الغمات. المهم شنو لا اللي انت او انتي ماشي عليها بقانون، قانون واحد لا، مو تحكي لي 60 قانون اني والله لا لا. اكو لا وحده حاطها انت امامك من اللاءات السبعه او الاكثر اللي انت تقول اني هاي لا ما استغني عنها ولا اتنازل عنها ولا فد يوم من الايام راح تتغير عندي. تمام، اذكركم باللاءات شنية: لا اجامل على حساب وقتي، لا أضيع وقتي مع الناس السلبيين، لا أتدخل أو أخوض جدال عميق مع أشخاص، لأن مرات يخسرك هواي ناس. الأخ لا أسلف أحدا مالا. أوكي، فأكلاءات هواية موجودة عندنا بالمجتمع إحنا حاطيها أمامنا مثلا، فهواي أكو أشياء من اللاءات أنت يا لا حاطها قانون عندك. طبعا اغلبكم بتلكم بيها ما عندكم قوانين، عايشين هيك الحياه سبهلله، بس خلينا شويه نثقف المجتمع ونخلي عنده لاءات. اوكي، ويستثنى من ذلك، يستثنى من اللاءات لا الوطن، ها مال اني ما اجامل اعوف لي بالله رحم الوالدك، اذا يجيك هسه راتب 5000 دولار وتروح لامريكا كلكم تروحون، العراق كله يسافر. وبدليل احنا على شو اسمه الهجره الغير شرعيه هاي، وتمشي بالغابه وما ادري شنو، لزموك الدببه وياكلوك، مشت العالم. فعوف لي مال الوطن وعوف لي مال العائله والام والاب واني وجهالي واحب ام وموت عليهم جذابه، لا وانت يم جذابه لا تحبون جالكم ولا كل شيء، جالكم هسه يكبرون يعوفوكم يدفروكم تروحون لتداد دار مسنين، لو عندكم فلوس وتبقون قاعدين يقومون جالكم يوميا يدعون شو وقت ابويا وامي يموتون عم ندورثهم. فشوية خلينا نكون واقعيين. على العموم راح اسمع من عندكم اتصالاتكم لهذا اليوم من خلال ارقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117، وبامكانكم الاتصال على الواتساب على 0702 01 14 115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هي قاعدة اللا بتفاصيل حياتك؟
1: أنا سمحت لنفسي يصير هيجي بي، خليتها تحب وتحن للما يحن علي،

0: احمد العامري، تحياتي لك حبيبي، اهلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يا حبيبي، من وياي.
1: تحيه وياك محمد من الدوره.
0: اهلا بك يا محمد.
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسر عمار.
0: الله يخليك يا ورده. يلا شنو هلا؟
1: لا اجامل او لا اجادل شخص بموضوع هو مقتنع به وقافل عليه.
0: وقافل عليه ليش؟
1: يعني ما منه فايده استاذ سلطان. هو مقتنع بهذا الموضوع ومقتنع انه هو اللي دا يقوله صحيح.
0: اي
1: فهذا ما اناقشه.
0: ما تناقش
1: يعني مدى ياخذ انت بالكلام.
0: ثابته هاي عندك من زمان؟ يعني صار فتره طويله لو قريب؟
1: لا لا لا، هسه بالجديد يعني بالجديد. هاي الفتره القريبه. اي ما قبل لا والله كنت يعني اطول خلود وهذه، بس هسه شفت المقابل لا يعني ما منه فايده.
0: لا يستاهل
1: النقاش وياه.
0: اي
1: اي والله قلت لي اذا تعب نفسي واخذ وياه وقت
0: احسن لك. زين.
1: اي اي سحبت نفسي.
0: طيب حلو اوكي. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. موجودين على التيك توك، بإمكانكم طبعا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي عبارة عن شنو القاعدة اللي أنت تريد تقولها لا بالنسبة للأشياء اللي تصرف فيها في حياتك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. قام الهواتف جماعة التيك توك موجود. يلا ألو.
2: أبو الصلاطة.
0: عيني.
2: كيف الحال؟
0: يخليك يسلمك، من ياي؟
2: محمد العبوان. ما تختك
0: ولا واحدة افتهمت من حكيتي. شنو قلت؟
2: من قالك
0: حلو.
2: مهند. مهند.
0: مهند شلونك مهند؟
2: شخبارك يا
0: هلا بالورد.
2: طلعت من المطار وقال لك منطقتك.
0: منطقتك كل الهلك. حول يوم الحجي يتغدى.
2: لا اشارك واحد.
0: لا تشارك واحد بعمل.
2: بعملي لان شاركت واحد وكان يقول لا.
0: ايه.
2: اريد اشاركك.
0: ايه.
2: وانقهرت علي.
0: ايه.
2: شاركت بسيارة واكلم منها وتش لعب.
0: زينة خلي شاركك أنا همين.
2: قال أنت عيون الشاحن.
0: لا مو عم دعسك.
2: لا ما تقدر. يعني ما تعرف أنت أهلك متعبين عليك مربينا
0: زين.
2: أنا أعرفك من تلوار بتشم في البلديات أعرفك مربينا زين. يعني تربية زينة. لا ما أخاف من شخص أو هاي ما تعرفون واحد.
0: حرامات والله.
2: عمار يوم حبيت عمار.
0: اليوم انت حاب عمار حسك ما ادري.
2: حبيت عمار.
0: اي دا حسك. مو خاليه يا هاي ما مرتاح لك. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا ومرحبا، مع السلامه. ناخذ اتصال ويانا. الو.
3: استاذ سلطان الجميل.
0: الله يا جميل انت يا كبير يا امير. شلون اخبارك؟
3: ابونا استاذ سلطان اللي يعذبنا هذا عمار كامل.
0: ليش دا يعذبك؟ اقول لك سؤال صدق، الشارع مالتكم بلطو؟
3: حجم مدمر الشارع. عفوني سو
0: صدق عفوني، انا حسيت عفو.
3: تدري كان شارع يعني كلش
0: خبل.
3: حلو
0: خبل حلو
3: يعني دمروه من الطول انه من الدخله ومن الخروج من الجانب ومن الاركان.
0: يقول هاي حبتي عمار، يقول انا دعيت عليهم.
3: ايوه مزين. هو يطبع الماليب وقام يطبع راجلا. ايوه هم ماكلها ويانا.
0: هو اهم هيك شيء الموضوع.
3: ايوه وين يروح قابل.
0: شنو اللا اللي مسويها امير انت خالها بباله قاعده؟

0: كان يعني حطه بثلاثين.
1: حطه بثلاثين. بالمدرسة شنو كنت غايب؟ أكو دروس ما تروح إليه؟
0: لا والله وينك ماكو مدرسة.
1: ها باوع ماكو مدرسة. هي هاي شلون أخبارك؟ منو جاية؟
0: وياك حسن بغداد. قديم بس أول مرة اتصل.
1: ليش حسن وين كنت؟ لا لا لا بنية وحاتت خابرون. بس ليه ولد؟
0: مشكلة أنا سايق تريلا طارق خارجية.
1: زين تا تريلا شنو يا ماتك؟
0: تريلا يعني تريلا سيارة كبيرة.
1: شنو أدري تريلا أعرفها سيارة كبيرة بادي صهري جفلات شنو هي؟
0: فلات.
1: سايلو
0: لا.
1: ها فلات؟
0: لا فلات.
1: فلات شو تحملته؟ سمنت؟
0: سمنت
1: شيء مودن شاية عامة. مودن شاية عامة إيه شيش زين إيه.
0: يعني فاحنا وغانا مو
1: يباني
0: هسه اللاءات مو سبع عندي
1: ألف لاءات. أقوى وحدة تطيني من اللاءات
0: يعني أول شيء يعني مالي خلق أناقش
1: لا أناقش أحد بيش
0: يعني هسه أنا بالنسبة لي ما نايم من البارحة بسبع بالليل قاعد بسبع بالليل حد الآن ما نايم.
1: ليش؟
0: يعني هو طريق و...
1: إيه
0: فاحنا جينا نمشي ومشكلة نريد نلحق على الجاز والسيطرات.
1: اي منين محمله؟ شو محمل انت؟
0: انا محمل من الشمال.
1: شو محمل؟ شو محمل؟
0: محمل اثنين طارق بغداد بالشعلة وهسه راجع للبيت.
1: سمنت سمنت شنو سمنت؟ سمنت اكياس لو فرط؟
0: شلون؟
1: سمنت اكياس؟
0: اي مكيس.
1: اه مكيس اي.
0: اي مو قلت لك انا فلات.
1: اي فلات فلات اي مو سايلو. إيه.
0: هسه نفسي حاليا ما لي خلق اي واحد اناقش.
1: ما لي خلق اخابر اصلا بس خابرت.
0: لا خابرتك.
1: ايش قد محمل؟ كم طن؟
0: انا 40.
1: داكن 40
0: طن. شنو مندوب تعرف بالواقعيه شنو؟ الاجور مالتنا ايش قد؟
1: اجوركم انتو؟
0: اي
1: ما ادري
0: عندك معلومات.
1: حسب يجوز 600 700 شو ايش قد؟
0: لا لا معليش شويه. هسه حكيتها صح اول وحده.
1: اي 600؟
0: 600
1: اي
0: يعني نضرب هنا 40 تقسيم 600 عفوا 600 تقسيم 40 ايش قد يطلع الطاقه؟
1: ما ادري بعد يمك هاي الحساب
0: 16. المهم يعني انا عندي لا نرجع موضوعنا.
1: لا لا اناقش احد.
0: لا اناقش احد. هاي وحده. ثاني لا اختلط بالقرايب.
1: قرايب ما يفيدوك عينهم عليك.
0: مشكلة يعني هسه أنا هاي بس بالمناسبات الرسمية تصير. ايه. مناسبة عريس فات هكذا مناسبة. ايه.
1: هاي واحد
0: ولا هاي حياتي أنا 24 ساعة بالشارع
1: أحسن لك
0: لأن بس تختلط.
1: ايه.
0: تصير قال وقيل وكذا
1: قال وقيل وراح وإجا وشوفه وين هالستة وحملت وجبته.
0: أنا قبل كنت أناقش قصة موضوع ريال مدريد وبرشلونة.
1: ايه حتى ضعوفه.
0: ها فعفت هسه المدريد متناقش اقول لك عنده 15 طالع يعني شو
1: تسوي؟ قال 15 طاسه حاط بجيبي يعني غير اضرب قير. ايش صاير بي يعني؟
0: ايش تسوي يعني تقول للباحه دقيقه 90 ديك انبخت طلعت من الجزر.
1: شفت باوع بديت تناقش باوع انت اذا انت تكذب علي جاي تكذب علي.
0: لا لا ما ناقش يعني
1: لا إيه.
0: بس هو مين ناقش يعني الغى النقاش اقول له ايه
1: صحيح باع اللعبه وحطك بالك على الستاند سوي لك ستاند عندك حاطه اضرب غير وباوع على الدرب وباوع على اللعبه
0: وانا هم كذلك
1: اي احسن لك. طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا الله يوفقك توصل بالسلامه ان شاء الله. الله يشفيك الشر ان شاء الله يا حبيبي.

عمر كاتب هاي وين؟ شنو يا هاي وين؟ كل عام وانت بخير. ليش اكو عيد ميلادي ولا حتى العيد؟ ماك شي ماك. ناخذ ويانا اتصال. الو

0: الو ليش انقطع؟ مش قلت لك اني اصابع لا ايش قلت لك اني ايدك شنو؟ اي باوع والله هسه قلت له قلت على الهواء قلت اصابع وايده سمع الحاجه يلزم الحاسب يوقفها يلزم المكسر يوقفها يلزم المدري شنو يوقفها يحط ايده على السبلت يوقفها طفايه مال حريق احنا مسويها طفايات اوتوماتيك في حال لا سمح الله صار عندنا تماس كهربائي جول يقولها ما تشتغل ليش عمار لازم يطفي البلاك مش مسوي ايدك ما نو مشكله بس بالاستديو يعني يطلع برا ايده خير وبركه بالاستديو ايده سم الولد هذا يا حول اتصال ينقطع ناخذ اتصال الو
1: مرحبا
0: اهلا
1: شلونك
0: صديقك شفته صديقك متحب العمار انت الوحيد تحب العمار
1: عمار ايده ما شاء الله خير وبركه الباحه ليش تسده
0: ليه الباحه وين راح الصدق
1: انا شعله يعني دا اسمعك وجاك ورايا بس ما ادري بلال
0: ايه
1: ويحكي وانا دا اسمع بالتليفون وصيح الو ماكو
0: صحت الو
1: اي والله اخذ الاتصال من عندي
0: ريلي
1: اي ريلي اي سوير
0: شنو لا وميوف اللي انت حاطها بباله قاعده لا
1: لا
0: اي
1: لا اللي خالها ببالي قاعده حبيبي لا اناقش ابو راس المربع
0: زين حلو
1: نهائيا
0: اي
1: لان ما احب ادخل بنقاش عقيم
0: اكثر نقاش ما تحب تدخل بي
1: الدين
0: ما تحب تناقش بي
1: لا اناقش انا هوايه
0: لا ما تحب بس احنا ما عليها اكو واحد يناقش بس اكو واحد ما يحب يناقش بس من يضطر يناقش شو يسوي
1: اي هو مو قلت لك انا ابو راس المربع
0: اي
1: يعني هذا ايش تحكي له راح يطلع لك يعني
0: بزاغو.
1: يتعبك
0: اي تعبك
1: اي يبذل
0: جهد ولازم انت تاخذ وقت وممكن يسوي نوع بالضبط. من الحزازيه بينك وبينه
1: اي فماكو داعي
0: اي
1: ما فيها تسهل
0: يعني هي تمشي يعني تمشي
1: تسهل حلوه
0: تسهل اي والله
1: انت شوف ويا الميرندا ماكو نقاش
0: اي
1: حتى لو اكو نقاش يخبط
0: اي يصير كلش حلو اي
1: كلش كيوتين مصير وجاز على السريع واحد يقتنع بوجهة نظرة الله
0: اي حتى لو وجهة نظر غلط بس يصير حلوة
1: لا شنو حلوة
0: اي يصير هذا
1: من متابعيك مو من متابعيك
0: بالضبط يصير الذي لا يشد الود قضية
1: زين مرة واحدة
0: اي اي طيب
1: خبط
0: اي حلوة طيب
1: باكر بشرفكم
0: بإذن الله إن شاء الله
1: أي والله حبيبي
0: بإذن الله تعالى
1: الله أكبر
0: يسلم عليك وميض شو اسمه عمار
1: أبو علاوي الورد حبيبي تحياتي إليك وتحياتي لكل المستمعين والجروب المرتاحين اللي قلبي. راح يتفلش
0: حبيبي
1: ما بقالك
0: خلي اللي معك بعد طايرين تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامة سعد الخفاجي منور الدنيا كلها يا غالي حبيبي يلا شنو ناخذ اتصال الو عوفه للحاسب عوفه ما عليك انت هودي اشتغل بيه انت من يمك شو ما كنت اصلا انترنت تحياتي الى جميل صديق اللطيف محمد رسول تحياتي لك محمد تدري شو مسيفك انا مسيفك ال ال ال, ال, ال شو اسمه المسمى الوظيفي زائد المسمى الوظيفي اللي اخذته بعدين هذا وراء ما ادري ايش قلت واسمك واللقب ما ادري ايش كاتبك هيجي ليش ما اعرف طيب اعطيني يلا اتصال الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلون الاحوال
0: الله الحمد لله من وياك
2: طول عمرك حيدر من بغداد
0: اهلا بك يا حيدر شلون اخبارك
2: طول عمرك يا حبيبي
0: سؤالي في
2: كل شيء الزحام كشمشي يخبر
0: وين هذا
2: وين يعجبك اكو بالتقاطع تحت اللقاء
0: ما طيب ما احبه
2: الله صحيح انا احب مال حي الجهاد يوم نجمع الناسين
0: اي حلو هذا اي هذا الزحام الحلو
2: تحس بيه كبس
0: اي بس تحسه هيجي شوم مثلا سويت مارشميلو هيجي تحسه يعني حتى انت بالازدحام ما يهمك الازدحام عادي
2: والله ما يهمك
0: اي بس مثلا
2: يعني عادي اباك خاصه الازدحام هذا المجمع مال نسيم
0: حلو
2: والله
0: اي دعامة.
2: يعني انت تصور والله العظيم تصور طختني وحده والله العظيم باوعي كان قلت لاني اسفك عادي فدوه
0: اسفك شنو قول فدوه ضربين مرتلق ضربين مرتلق ما ترى ضربين مرتلق
2: اسجل ابوي
0: طيب شنو اللا اللي انت حاطها قاعده عندك؟
2: لا اول شيء
0: وحده مو اول شيء وتحدي خمسه وحده
2: اي هنا انا عندي اثنين لا اتدخل بشؤون الاخرين
0: حلو
2: لو يعني تخيل انه ابني باكر عقبه ما تدخل بحياته
0: زين
2: عليه نصها وخلص
0: ايه
2: وما اناقش لا للنقاش
0: لا للنقاش باي شيء شنو؟
2: بكل شيء
0: بكل شيء
2: بالدين بالسياسه بالطوابع
0: ما تناقش
2: صديقي لا تناقشني صديقي نضحك نتونس نطلع اوكي تمام بس ايه. تقول لي هذا حلال هذا حرام هذا حرام
0: بعد ما احبك اي بعد ما احبك
2: اي والله
0: اي والله العظيم
2: خلص لحالي بعدين اناقش هذا عليه
0: مصلح اجتماعي انا بالهذا ما لا تطلع عرفن وما لا تعبد الله عرفن
2: للعلم امانه انا العام الله رزقنا رحت حج
0: الحمد لله
2: الحمد لله والشكر يعني ما لا تطلع امشي به من الحالي وما علي يعني
0: اي ما بيها شيء
2: ترى والامام علي ما صلح الرسول ما صلح ما اصلحهم ما علي يعني
0: ولا ولا نصلحه بحكي لا نصلحه بسيف لا نصلحه بزجر لا نصلحه بدبلوماسيه لا شنو هاي عم شنو هالامور هاي والنوب يقول لك سيدنا نوح طلع صعد الزينين يا الهي شنو
2: امانه تدري شنو يعني ولو اطلت اي كماني تدري شنو الموضوع اكو بعض الاشخاص عند مرض المهم يناقش صح غلط يعني
0: هذا الفرد العراقي هو هيك هو يحب يناقش يحب يعرف كل شيء وهو بكل شيء ضليع
2: بس درجة الحرارة 50 وهو قاعد يشرب شاي
0: اي ما عنده مشكلة اي ورد يسولف ورد يناقشك ورد يشوف حل للعراق هو شو اسمه والله المهم طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا ولد الله يحفظك شكرا جزيلا الموجودين على البث المباشر تحياتي لكم اولا اثنين اللي قاعد يسمعونا على 91.5 تقدرون تتابعونا طبعا ايضا من خلال البث المباشر على التيك توك عندنا اتصال الو الو
3: مرحبا
0: يا هتي
3: اسعد الله مساكم
0: اسعد الله مساكم حلوه هاي بكل خير هي لازم تكملها
3: مو لازم يصير سيم الكل واحد
0: مو هي هاي اسعد الله مساءكم بكل خير تكمل هي جمله كامله
3: لازم مو لازم انت انا نقول لازم يناقش الفرد العراقي
0: اي
3: لازم

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا ها وين غرقت التلخ؟
1: شلون جسر؟
0: ايه
1: على جسر العمل.
0: زين حلو. شو عبرك منك جديد اليوم؟ فايت منك انت
1: اليوم جديد حجي.
0: ليش؟
1: ما نرجع للكرم يا ابو جي.
0: فلوس. ايه فلوس. اوكي الله يزيدها. زين فلوس. اوكي هسه شنو اللا او الماء اللي انت قررتها؟
1: اللا هن لا انا بحياتي.
0: ايه
1: اللا الاولى لا تناقشني او لا تحكي شوي
0: موضوع شنو؟
1: الطائفيه. يعني كلش ارفض هذا الموضوع.
0: طيب حلو.
1: ما تحكي شوي الطائفيه وانت هيت واني هيت. اوكي هسه هيت واني هيت. الله خلقنا والله قسمنا ونصير هيت.
0: اوكي
1: اما قبل الموضوع ترجع لقبل 1400 سنه انت مسوي انا مسوي. هذا بالنسبه لي كلام يعني لا يمكن النقاش.
0: مرفوض جمله وتفصيلا.
1: حتى بالشقه احنا لقاء مثلا قد نحكي قد نضحك يعني لا يعني نهائيا ما مطرقين هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: يعني مثلا مرات بشقه تحكي تسويش احنا هيك عارفين يعني هاي سطحيه.
0: أيه.
1: ماشي
0: أيه.
1: بس تتعمق وياي وترجع لي على فلان وعلى علان
0: أيه.
1: على مدري شنو على مدري شنو. لا هاي لا لا لا
0: لا لا لا

0: يشوف واحد واحنا نشوف 11 عادي هسه بالمسبح بالمدري شنو
1: يعني مع
0: الأسف وين ما كان. واسف على قاله.
1: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بيك. يلا ناخذ اتصال. الو يلا.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
2: هلا سلطان.
1: يا هلا مرحبا. شلون الاخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله ان شاء الله دوم تمام.
2: هذول اللي توان يتفقون يلا يتصلون لان حتى الاتصال يتصلوا سوا.
1: اي مهمه شو توان توان شو سوا بعدهم حتى من يحصلون يحصلون سوا. سؤال فيني شنو اللاء اللي عندك انتي او الما؟
2: اللاء اللي عندي اقول لا الكل للنعم ما اعرف اذا هذه مفهوم بس مو بسهوله انطي النعم فلا الكل شيء بعدين يلا يعني لما لانه مرات انت لما تقول نعم لكل شيء تصير سهل استغلالك
1: نعم
2: وهماتين يعني تصير صعب تراجع وصعب وسهل الوصول إليك يعني أنت لما اليوم أحد يطلب منك مثلا مساعدة أو يحب يتكلم وياك بأي موضوع أو يسألك أي سؤال
1: نعم.
2: لما أنت قال دائما النعم موجودة هتلاقي صعوبة أنه تخلي لك حدود
1: هي.
2: بس لما دائما محضر اللا وبعدين تقدر تتراجع لما تفكر
1: هي.
2: تكون هالشي يعني أريح لك فأني أنا أقول لا للنعم هذه ما أعرف إذا مفهومة
1: هي.
2: وشغلة ثانية همتين وخليتها القاعدة بحياتي إنه ما أستغل ضعف الآخرين على مود يعني أبرز نفسي يعني مثلاً مرات أنت تكون بقعدة أو مثلاً أحد محتاجك بعمل أو شيء أو أنت تستغل ضعف موقفهم إنه الآخرين مثلاً كله تضحك عليهم أو شيء والله تقول إيه خليني أنا همتين أضحك عليهم أو أستغل ضعفهم أو احتياجهم للمعلومة أبرز نفسي فأني هذه دائماً أحاول أدب نفسي إنه ما أستغل ضعف الآخرين مهما كان راح يسوي لي بنفت هذا الشيء ف. هذول الاثنين كلش مهمات.
1: ايه حلوة.
2: وبس.
1: خلصت المشاركة؟
2: ايه خلصت شكرا سلطان.
1: صدق؟ عبالي بعد ما عندش بعد لاءاتي شيء.
2: لا لسه انتظر كوما واصلا عمار عمار مدى ينطيني اتصال فهذول
1: الاثنين. لئيم هذا لئيم معليش بيتي.
2: كلش.
1: ليش انت دائما شاركي اي شيء حتى لو يعني اذا ذكرتي شيء حتى لو باخر دقيقة خابري عادي ما عندنا مشكلة. تريد توقيع على الخط وناخذ باقي الخطوط احنا بما تتذكرينها ما عندنا مشكله.
2: شكرا سلطان.
1: شكرا لمن؟ إليه؟
2: اي الك.
1: اوكي شكرا اليك.
2: هلا
1: السلام عليكم.

0: جو ثريك. ناخذ اتصال. الو الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الو
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. من وياي؟
1: استاذ سلطان. شو تحتك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: ياك من الشمري.
0: احمد.
1: نعم نعم من الشمري.
0: احمد سمعت اتصال قبلك؟
1: الو. هذا حبيت اسلم عليك. انا معجب بيك.
0: الله يخليك يا حبيبي. في دول عينك يا
1: احمد. حبيت اسلم عليك.
0: مرحبا. مع السلامه.
1: يحفظك.
0: هلا بك. شوف لنا اتصال. اكو اتصال اخر. انتبه وياي. اكو اتصال اخر. ايه اتصال. الو الو.
2: اريد نفس الموسيقى
0: يعني.
2: والله اريد نفس الموسيقى. والقرآن اريد نفس الموسيقى. ولا ما يطلعها سد التليفون حق هذا. الله
0: سد التليفون. بابا هاي الموسيقى ما يستاهلها اي احد.
2: خرب ان كان وين يعني. سوى بي الله. شو سوى بشبابي. والله ما مأذي احد كفيلك
0: يعني. يعني وين وين هسه هيك احنا نحكي؟ وين انت تحكي ست نبجان؟ احمد يسلم علي.
2: تفضل تفضل. صدق تحكي عمار.
0: كنا عمي. والله لو خاتمين احسن. والله والله امير لو خاتمين مو احلى.
2: يلا يلا هسه نختم على السريع.
0: يلا تعال سوي.
2: عدنا تختم قبل ربع ساعه وتجي ورا ربع ساعه.
0: ايش شو اسوي العد؟ مو هي كان مو هو كان لازم دائما اكو اتصالات لازم وراها تختم تخلص الفكره.
2: نعم نعم نعم استاذ سلطان.
0: اه عيني
2: انت جبتها على الختم.
0: ايه
2: يلا يلا بعدين هسه مال عيد ميلاد راحت.
0: يلا
2: ان نسيت هسه.

0: وش ذيك الموسيقى مال هدوء؟
1: ماكو ذيك مال هدوء، ذيك حصريا البعض المستمعين ما رد نقول اسمائهم خاف ينحسدون.
0: شنو للبنيه اللي قبلي قبل احمد اللي معجب بك؟
1: لا
0: لا تريد ينعجبون بك ما شاء الله، سالين بس بنات هاي مشكله نيالك عمار ما حد يشوفك شايف.
1: اي والله
0: سلطان
1: طلع طلع عليك بقى
0: اخير هذا سال وراي قمز المستمع والله مالي علاقه انا اصلي
1: هسه ايش تريد تشارك انت؟
0: ما اناقش واحد
1: ايه؟
0: ابدا
1: ايه؟
0: ما يفتهم شغله هي مالتك انت هسه
1: ايه؟
0: مذيع وعمار مخرج ما ايه؟ اناقشكم واقول لك سوي هيك ولا تطلع هيك وانا اصير راسك ابو العريف
1: ايه؟
0: ابد
1: ايه؟
0: يعني
1: ايه؟
0: شغله انا اعرفها وحافظها وحافظ سعرها ومصدرها وتجي انت تقول لي لا هي موجوده بعمان وانا ادري بها هي مصنوعه بالعراق
1: زين ايه؟
0: هذا ما اناقش ابد لانه مكرم السامع زمان
1: حاجه سامع ايه
0: مكرم المستمعين كلهم وجلكم الله
1: اوكي ايه.
0: زين اي فهيك انسان ما يتناقش ابدا ولا تناقشه ولا تتعب روحك وتناقش يعني تقول له ناقشك شو تسوي انت
1: ايه
0: تقول له ايه بالضبط صح
1: ايه
0: هيك وقطع والى اللقاء اخرتكم
1: تحياتي ايه
0: تحياتي للجميع
1: لازم اروح بعد خلاص
0: اوكي شغل الموسيقى
1: ما يشغلك موسيقى روح انت
0: عليك الله عمار موسيقى
1: لا شغله موسيقى ولا موسيقى ولا كل شيء ابد ماكو عوفه مع
0: ان شاء الله بذمتك لا يوم الدين
1: ما يخاف لا يوم الدين ما عندي مشكله انا شيل بذمتي هسه ايه. شنو انت الاخ قلبي ما ينطيني اختم لا لا لا لا ها قبل شوي صافن هسه ايش اسمه ليش على الراديو هو ملازم طيب مستمعينا طبعا على كثر اللقاءات اللي موجوده في حياتنا او ما اسويها هذه واحده من الاشياء اللي لازم نخليها احنا قوانين عندنا هاي كل الحلقه اللي سمعتوها من خلال بعض الاشخاص اللي حكوا عن بعض القواعد اللي موجوده انا اعتقد هذولي اشخاص هم مقررين في داخلهم الى انه هذه الاشياء هي موجوده وما راح يكسروها من قواعد تبقى دائما عندهم لكن السؤال اللي يطرح نفسه كم عدد الاشخاص في مجتمعنا العراقي اللي هم لا يزالون الى اليوم لديهم ثوابت بالله ولديهم ثوابت يقاتلون عليها بالما ف على نشوف احنا من كمية بعض الأحيان المتلونين أو راكبي الموجة حقيقة احنا نشوفهم كل شوية إذا كان من خلال المجتمع ومن خلال الحياة اللي احنا عايشيها فلذلك أعتقد إلى أنه احنا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى إلى مبادئنا إلى عقلنا أو يعني على الأقل شخصيتك شوية بربع كرامة وخلي يكون عندك لا وما نلتقي دائما على خير تحياتي لك باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

واحس انك بعيد ذوب بحضان مثل قطعه

خليني استرى يا ما أحب الصبر لا تفكر.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني وأكثر.
6: أغاني وأكثر.
2: الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: ببرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
2: انت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي ويانا اسمع

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الخير ومساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست اليوم. في حوار مع نجم واعد وصاعد في مجال الكوميديا الحلوة النظيفة، أزهر سبيدي. مساك الله بالخير. أول شيء تعبناك.
5: بالعكس.
4: أي والله
5: أنا كل طاقة
4: والحمد لله على سلامتك.
5: الله يسلمك. الحمد لله وشكره له الله ستر. شوارع بعد.
4: إي ما احنا شويه يعني انا دائما حتى نحكي بالراديو احنا دنعاني. انا البارحه اقول لهم احنا معانات.
5: اي يعني الشارع هسه صاير حقيقه، اني انصح بالحذر بالسياقه، احس صاير سباق
4: مو
5: اي فورمولا 1 على بالك.
4: رايد لك مقطع
5: ضروري.
4: اي
5: يعني احنا نحتاج السلامه ضروريه خاصه بالسياقه. فيعني انا هسه جيت مريت بهذا الموقف.
4: الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك. فلازم نحكي بهذا الموضوع.
4: الحمد لله كل شيء
5: يومية أواعي.
4: كل شيء تمام.
5: اي لا الحمد لله. هي ولا شوي انهبطنا. بس هاي الحياة مجازفة.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: الله يخليك تسلم. وتجارب احنا نمر يعني بتجارب

0: اكيد طبعًا. انواع غيرنا ونوصل رساله انه نريد احنا نوصل مرحله
1: ازهر. الناس حبوك
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. وهذا القبول فشيء حلو من رب العالمين.
0: اكيد اكيد.
1: مين جتك هاي الفكره الكوميديا وهذه وهذا المحتوى؟
0: يعني انا هذا موضوع الكوميديا هو ولد وياي حقيقه.
1: طيب
0: تقدر تقول نوع من الموهبه.
1: زين.
0: يعني ممكن اول شيء اكيد من العائله بدت. يعني انا يعني ماي هيرو كان اخويا الفكاهي الاكبر الوسطاني
1: هيجي.
0: اي كان صاحب نكته قويه
1: هم نفس سوالفك.
0: اي يعني فانت يعني تفتح عينك الدنيا تلقى اخ يعني رياضي يحب الموسيقى يحب الفنون صاحب نكته. فانت اكيد من هاي يبدي البدايه مالتك.
1: زين.
0: فبدايتي كانت اكيد يعني عائلتي وكل واحد عنده فد اسلوب خاص. فانت هنا بنا عندك اساس. طيب اني مرور الوقت اكيد يعني هذا الشيء يبدا يتطور عندك الحياه الاصدقاء.
1: طيب.
0: وطبعا اصدقائي لهم دور كبير بصناعه ازهر. زين. تحياتي لهم يعني هم عائلتي.
1: أي
0: تحياتي لهم عائلتي الثانيه.
1: شلون شلون شلون اثروا الاصدقاء؟
0: والله هو يعني صديقي بالكليه تعرفت عليه.
1: طيب.
0: اي واحنا لحد الان اصدقاء الحمد لله والشكر.
1: حلو. اي
0: واني واحد من فرد من العائله.
1: حلو.
0: اي يعني احنا جت فتره احنا عايشين بالبيت.
1: زين.
0: يعني نحب الجيم نحب الرياضه تشوف كل من اوكي. فاحنا اني صرت بهذا المكان. طيب. وهم صاحبين نكته قويه
1: تولدت هاي الكوميديا.
0: اي اي يعني الكوميديا هذا ما شيء ما اقدر لازم اذكره.
1: زين.
0: اي فاني شفت انه كل شخص عنده فد اسلوب معين يعني موجوده عندي هم يحبون لها بس
1: انت تراقبهم.
0: اي اي يعني اباوع شنو. فهذا الشيء يعني اكيد زيت عندي هذا الموضوع بس هو انا موجود عندي اوريدي. اي انا موجود هذا عندي
1: بالبيت يضحكون يعني يحبون سوالفك.
0: اكيد انا يعني بديهيتي قويه. وقبل يعني حتى قبل لا اطرح هذا الموضوع بالسوشيال ميديا هو موضوع كان عندي من زمان قلت لك.
1: طيب.
0: بس انا كنت مرمور يعني كنت خال طاقتي بيها لان انا اصلا محتواي اصلا على منصه التيك توك كان هو انتقاد للامور مثلا الشوارع الامور السلبيه النفايات. زي. هذا كنت مركز كلش عليه. يعني عندي واحده من الفيديوهات موضوع الايجارات وصل سوى ضجه كلش قويه بحيث ثلاث فيديوهات عليه لان سوى صدى يعني والناس بدت تدعم والمشوف يتعجبوا الناس انه ما حد حاكي بهذا الموضوع نهائيا انه غلى.
1: احنا الايجارات عندنا مشكله.
0: احنا اي تقريبا هواي نسبه عندنا هواي يعني قاعدين انه ما عاد بدون سكن.
1: طرحت بي كوميديا لو طرحت
0: لا يعني
1: جاد
0: جاد و يعني بطريقه كوميديه لكن شويه نوع من الجديه. ممكن انه انا اطرح النكته لكن انا وجهي ما يضحك.
1: صح.
0: لان كنت احكي بصراحه معاناه وما نشوف الا انصدمت بكميه الناس اللي يعني دعمت هذا الموضوع. قبل لا يعني اقدم هذا المحتوى انا كان عندي وكذلك الرياضه. طيب. انا مدرب وصاحب موهبه البريك دانس اللي هي رياضه اولمبيه.
1: زين.
0: اي فكنت مركز على هالشغلتين.
1: حلو.
0: اي لكن انا غايتي الاساسيه انه انا يعني اوصل الهدف يعني اوصل رساله. فذني
1: طيب.
0: اي ما وصلت بالرياضه للناس. يعني اردت اوصل فد فكره ما قدرت اوصل.
1: ما قدرت.
0: اي فبعدين كنت هذا الموضوع خاله بيني وبين عائلتي اصدقائي يعني خاله. بعدين يعني الى موضوع كان الى يعني خطوه هي راح تلاجده خطوه يعني كبيره انه انت تقدم هيك محتوى بهذا اسلوبي تعابير الوجه والحركات.
1: اي هذه الحركه
0: هذا مجازفه ممكن انه لو ذاك الوقت كان ما نجحت بي بس هالمره لا يعني اجى بوقته مثل ما نقول والحمد لله وشكر يعني.
1: لا هو ظهر يعني صار لأيام ظاهر أسابيع دا يظهر إلى أن دا يحشون.
0: أي فالحمد لله يعني أنا طرحته بهاي الطريقة يعني أخذت القرار إنه لازم أقدم هذا الشيء وبهاي الطريقة الفيديو المستمر الطريقة الكوميدية
1: وراها تضحك
0: حقيقة أضحك
1: تضحك.
0: أي هاي الضحكة وراها هواي أمور. أي يعني يعني هاي الضحكة وراها ممكن الألم يعني يتعب يبدي يبتسم
1: هواي معاناة. تفكيرك تفكير فنان
0: أكيد. إحنا
1: أي. مثلا من قلت لي أنا أسوي الكاركتر اللي هو مثلا كاركتر السنون هذا.
0: أي.
1: قلت لي هذا بي أفق هذا بي معنى
0: أكيد. يعني
1: اليوم ما دحكي أنا ويا بس شخص صانع محتوى لا اليوم ما دحكي ويا شخص عنده أكو فد هدف راسمه.
0: أكيد أنا دائما قلت لك إنه أنا محتوايا قبل كنت أقدمه هو هادف يعني أنا

0: أريد أقدم شيء ينسي، بس أنا هدفي إنه أني أوصل رسالة. فمن سويت هاي حركة السنون هاي يعني بهواي تعبير أنا أشوفه، الناس إنه شو نشوفها الضحك، بس هاي يعني أنا برأيي أشوف إنه ما تقدر تسوي شيء. هذا الرد فعل يطلع من عندك عندما تكون أنت سلاحك يكون ممكن إنه بس الكلام يعني. فهذا أشوفه إنه نابع من لا إنه ما تقدر تقدم أكثر من هذا اللي تقدمه. فهذا نوع بنوع من الحزن أو من العصبية أو من نوع من تريد أنت تريد غير.
1: أشوفك هو بتحرك بالإيد.
0: إيه يعني أريد أغير، أريد أغير. ممكن هاي الحركة اللي تضحك الناس، لكن هي أنا أشوفها إنه تعبير عن إنه أنت تريد تغير. يعني شوف بعض الناس ممكن
1: أكفد رسالة بيها
0: أكيد. شايف المرات يسمع واحد خبر هو محزن يقوم يرقص ويهز بكتفه؟
1: صح.
0: ها هو شيء ما كده يضحك
1: طبعا،
0: فيقوم يرقص. شو ليش ده يرقص؟ هو من فرحان
1: طبعا،
0: ولكن وصل مرحلة إنه
1: هستيريا.
0: يا بد
1: ذكرتني فيلم الجوكر.
0: أي الناس أي جوكر يعني قدم وصل مرحلة. كذلك احنا بدنا نعيش هذا الموضوع
1: طبعا.
0: اي تشوف ملاحظه هواي ناس يحبون الرقص.
1: اي
0: ناس متعوبه، ناس صح. تريد تضحك، تريد تونس.
1: يا ازمه ورا ازمه ورا.
0: ولهذا السبب اني من قدمت هذا المحتوى. احسن طريقه هي انه انت تضحك الناس، توصل لهاي المعلومه بطريقتك، لان ما نتحمل احنا ضغط، حزينين من مصيبه المصيبه سترس من ست عراقي عصبي ما يتحمل ضغط. لا يحتاج انه واحد حتى وسائل ترفيه ما عندنا. وهو هاي انت هسه وين تروح؟
1: اي صدق
0: يا المول ما قليل
1: هسه اذا نتمشى انا وياك هاي السيارات ولا ما نقدر نتمشى
0: يعني ماكو الوسائل. فنحتاج الضحكه، الضحك كلش حلو، نحتاج الضحك هواي، نحتاج الضحك، نحتاج
1: ممكن في يوم نشوفك ستاند اب كوميدي.
0: هو الدي دا قد ما استمر كوميدي، لكن
1: لا فاليوم أقصد على مسرح، على تيدكس، على
0: يعني أنا هذا جزء من حلمي يعني، وأكيد ينجح عندنا.
1: ينجح طبعا،
0: أكيد ناجح. وأكيد شفت آخر فترة يعني بعض العرب قاموا يجون العراق يقدمون استمر
1: إن شاء الله. يعني هذا
0: أي إحنا عندنا طاقات هذا الموضوع، لكن يحتاج لهم بعض الإيمان بث أو الثقة بالنفس. يعني أنا قلت لك ممكن أنا دا أقدم استمر كوميدي، هو مجرد مسجل
1: طبعا يعني كلش طمان
0: سجل يعني دوس هذا ابدي احكي، ما افكر بدي احكي، لكن الحمد لله والشكر عندي بديهيه عاليه. ابد ما افكر ما في يوم صورت فيديو واني اعيد الحكي لو افكر.
1: شنو الفيديو اللي ازهر ما توقع انه هذا راح يضرب؟

0: طاقه مستمره. فاني شفت الفيديو يعني بصراحه
1: لا روعه الفيديو مال الويتر. لا
0: وقلت تمام هذا الفيديو ما راح يجي اقوى منه. اجيت سوي ثاني يوم فيديو هم ما بصراحه اللي هو موضوع انه متري تبطل وتصير عزيز. يعني هذا الموضوع انا هم اجيت اصور به فانصدمت يعني ما توقعت هيك. ثاني هذا الموضوع مار بكل الشعب العراقي.
1: انت مو انت تلامس الواقع
0: طبعا. هذا الموضوع يعني هو موضوع حزين انه انت تشتغل وتحب الشغل دائما هذا الموضوع يصير ويا كل العراقي انه ليش من يريد يبطل الموظف او العامل يصير عزيز. زين هو مو كان مبدع
1: عافية عليك
0: يعني اللي ليش
1: والله حييك انا
0: والله
1: انت تفكر بطريقه كلش
0: طبعا حلو. احنا بالعكس انا احافظ على الشخص ليش مني يبطل. ممكن انه الشخص اللي محاربه او هذا يأنب ضميره او
1: مو هو حلو ما الحارقه 300 مره
0: والله هي بس 300 مره تلقاه هو حارقه اي اي ف اي فهو هذا الواقع زي. يعني انا هم مارب هاي الموضوع طيب. حقيقه انا يعني نص المواقف اللي تصير بيها يعني الفيديوهات هي من الواقع زين. وهاي المواضيع طبعا هي يعني مؤذيه يعني
1: مدمره
0: انت اللي دا يحارب هذا الشخص ممكن انت راح تخليه يعوف شغله راح يجي اقوى منه ممكن صح. راح تقوم تقول له مبقي ذاك احسن. فهذا كله ياثر هاي حاله سلبيه تاثر على العمل. خلي بالك المؤسسه اللي دائما موظفيها يكونون متعاونين بيناتهم
1: تيم واحد
0: رب العمل راح يكون مرتاح
1: كلش
0: كلش. اليوم انا حريص على عملي
1: وتحب المكان اللي تجي
0: اي حتى مرات تدري الحرص يسبب ازعاج لبعض الناس. هذا حريص هذا هو هذا الموضوع هذا حريص لكن اكثر من لازم راح يتعبني راح يخليني اشتغل 100%. انا ما ارد اشتغل 100% هذا راح يضوجني.
1: لا ترى احنا يعني مجتمع البعض انا دائما اقول بعض الناس حتى لان
0: لا طبعا ما تقدر تقول مستحيل
1: اكيد لا لا احنا نحب التسخيط
0: يعني شوف اكو بعض الناس هي تحب تشتغل وبعض الناس هذا التسخيط موجود لكن مرات العفو عن كلمه تضبيط ممكن انه يغيرك. رب العمل من يجي مرات يحكي عليك هذا اذا انت كنت تحب انه انت تشتغل وما حد يحكي وياك اذا نكون حريص على عملك. اساني كمدرب انا احب شغلي كلش وحريص على عملي وحريص جدا لهذا اني اريد اكون ابين للشخص للرب العمل انه انا حريص على عملي. رب العمل يعرف بيك انه انت حريص على عملك. تعال شلون راح بعض الناس ما يخلوك تشتغل. ليش انت تحب شغلك؟ ليش هذا الموضوع ما يخدمني؟ انت راح تنافسني انت هذا كله راح يسبب فشل المؤسسه.
1: طبعا
0: الكل يشتغل زين والكل يحب شغله دائما حتى اللي يحب شغله يعني راح تلقاه يبدع بعمله يعني يشوف نفسه انه انت تحب شغلك. ما تحب شغلك واكو واحد يحاربك ما راح تقدم اي ابداع. تقعد الصبح ما بيك تروح للدوام
1: صح.
0: بس اذا تحب دوامك وشغلك وانت عندك المسؤوليات تجاهك طبعا المسؤوليه هم زايد هذا الشيء فاي
1: زين شنو الـ بعد الفيديو اللي هو بعد الفيديو الويتر وال فيديو الشغل من تترك العمل شنو بعد الفيديوهات اللي لا خلص انه ازهر اليوم بدا انه اكو مشروع كوميديان عراقي حقيقي يكون بهذا المت بعد شنو الفيديوهات اللي
0: اني اللي يعني حقيقه هو حلمي يعني اني صح مو صاحب خبره ولا دارس الـ الـ الـ الـ التمثيل
1: لكن هي موهبه
0: اكيد لكن احنا ننتظر التفاتة احد المخرجين احد انه يكتشفون
1: ان شاء الله
0: اكيد راح نتطور بهذا الموضوع. يعني اني ممكن انه يعني اقدم هذا الشيء مباشر للناس ممكن مسرح ممكن تلفزيون. تلفزيون يعني بصراحه انا اشوف نفسي كممثل تلفزيون.
1: حلو
0: المسرح حلو ترى المسرح هم حلو
1: طبعا
0: جميل ويراد له جرأة
1: اساس
0: ممثلين عالميين بعدهم يقدمون على المسرح.
1: من مثلك الاعلى بالتمثيل العالمي؟
0: تمثيل العالمي يعني بصوره عامه او الكوميديا؟
1: الكوميديا واذا خلينا نجعل الكوميديا.
0: الكوميديا انا احب الكوميديا اللي مثلا جيم كيري.
1: قلت لي
0: اي جيم كيري
1: على
0: مبدع.
1: قلت لي انا اشوف نفسي جيم كيري العراق
0: اي يعني اقتدي بي اني اي
1: طبعًا.
0: هاي يعني اقولها بيني وبين نفسي يعني
1: طبعا.
0: بس انا اكيد نقتدي يعني واحد شارلي شابلن هم مقتدي كل واحد يقدم
1: لا حلو واحد حلو واحد
0: مايكل جاكسون كينج اوف بوب مقتدي من جيمس براون كان هو صغير صح. يرقص يباوع على جيمس براون ورقصه وسوى آشر يقتدي

0: مايكل
1: عالم ثاني. مايكل جاكسون
0: اي مايكل دمج كل شيء، جمع كل شيء، كل شخص كان عنده فت شغله. مايكل اكو ناس اقدم منه لكن هو
1: اللي سوى قدم هذا الشيء
0: كل شيء جمع سواء صار مايكل جاكسون، فاكيد نقتدي. فانا احب جيم كيري، احب طاقته بالحركه تعابير وجهه
1: صح.
0: وجدي عنده افلام عنده الفيلم يعني عنده افلام رعب، عنده فيلم رعب جيم كيري اي، وترومان شو بالمدينه
1: زين
0: بالهاي انه هو الوحيد اي قدم هنا اخذ فاز اعتقد بجائزه هو مرتين فاز بالجرامي اي فلا احب كلش لان يعني هو يقدر يقدم الكاركتر هذا المضحك اللي يستخدم تعابير وجهه وحركه الجسد وكذا،
1: هذا الفكر المبتسم القوي
0: اي يعني هو عنده الف وجه
1: اي صح
0: يقلب اي. فاني احب جيم كيري، اشوف انه حركه الحركات اللي يسويها اقتدي. فممكن انه اكو شخص عراقي انه ممكن انه يقدم هاي الشخصيه.
1: وانا يعني للامانه يعني افتخر انه اليوم
0: اكيد
1: نشوف احد من عندنا
0: نكسر النمطيه
1: اي خلي
0: احنا يعني انا
1: شو خلينا نطلع من الجروبات. انا امبارح حكيت على موضوع الجروبات
0: اي
1: جروب بالفن، جروب بالرياضه، جروب بالاعلام، جروب بالجروبات العمل صار جروبات، الكوسترات عندهم جروبات اسمهم يزعلون علي بعضهم
0: اي
1: انا شغل ابن عمي وابن خالي وعوف ازهر لا
0: احنا يعني هذا الموضوع يعني قلت لك احنا خل نطلع من هاي النمطيه انه احنا لا احنا نحتاج ان وجوه جديده، نحتاج مواهب موجوده يعني انا متاكد 100% مبدعين موجودين لكن ما حد يسلط الضوء عليهم ناس طبعا. بالفطره ممكن هو قاعد يمثل هو ممثل هو قاعد
1: ما يحتاج هو كاريزما
0: فاكيد هاي موضوع الجروبات هذا ياثر. احنا خلينا نفكر انه احنا ننهض بالفن مو احنا بس مجرد انه انا افيد قرايبي وبن عمي واخوي لا
1: صح صح.
0: احنا خلينا نقدم اكيد راح يتطور هذا الشيء اكيد راح نوصل مرحله لكن اكو ناس تستحق انه اني اسلط عليها الضوء وتقدم الموهبه اللي عندها ناس. طبعا هذا الموضوع كل موجود بكل المجالات مو بس الفن.
1: شنو اكثر اكثر شيء يعني اكثر شيء يألمك وانه تقول لا انا اريد احوله الى موضوع ساخر واريد كل شيء اثر بالناس بالمجتمع؟ شو اكثر شيء يضوج ازهر
0: يعني اكثر شيء يضوجني يعني هواي امور سلبيه اذا اريد نحكي بيها لكن انا اتالم من امشي بالشارع احس انه الشارع حزين يعني شارعنا حزين احنا اي ماكو وجوه يعني اباع الناس حزينه هواي امور سلبيه من ضمنها يعني الشوارع يعني بعض النفايات هاي الامور انا بصراحه كلش تؤلمني. انا اريد اشوف شوارعنا نظيفه سعيده اريد اشوفها الناس تمشي يعني اريد اشوفها سعيده حقيقه يعني انا بحكي تمشي بالشارع ابا ناس احسها حزينه ما اعرف ليش اباوع بالوجه حقيقه والله والله يعني حسيت اي والله العظيم اباوع الناس امشي يعني كذا امشي بالشارع. فاني يعني هواي فيديوهاتي من اقدمها هي كلها اتمنى هاي الامور السلبيه انه يعني تقل احنا نريد نقضي على هاي الظواهر السلبيه. فمن ضمنها عندنا هواي الموضوع النفايات موضوع مزعج جدا يعني يقهر
1: تبارك كلش
0: ليش يعني تنقهر
1: يعني من الجامه شو مربوط
0: لا ما اي تنقهر ليش اغار انا اغار من اشوف انه بغير مكان نظافه اغار من اسافر او اروح غير مكان ليش مو احنا مثلهم نقدر والله صدقني نقدر.
1: شنو البلد اللي شفته بعد كلش تتاثرت قلت ليش مو احنا هيك
0: والله هواي مسافراني مثلا رحت دول يعني رحت الاردن رحت الامارات يعني انقهرت يعني شفت الامارات يعني غير عالم مو صعب يعني شنو الموضوع الصعب انه هذا انه احنا نكون شويه نركز على هذا الموضوع ونخلي
1: ماش مربط بالشارع ايه ماش مر جيجاره ما
0: يعني هذا الشيء يحزنني بصراحه كلش يحزنني يعني انا من اروح للدوام وامشي بالشارع ما اتحمل المنظر اقوم احكي ويا نفسي والله احكي ويا نفسي اقول انقهر ليش اسولف اتمنى يصير عندي فت قوه خارقه هيك اسوي يعني هيك الشارع نظفه اريد اطي يعني اريد اسوي شيء لهذا الموضوع وسبق انه انا حكيت بهذا الموضوع. فهاي من الامور يعني كلش تؤلمني موضوع النظافه
1: انا دبا ايه عليك انت يعني قاعد تحكي وانت متالم
0: اي مو يعني ليش هيك شيء يصير بينا المفروض هسه احنا وين بس هذا الموضوع يعني نقدر نسويه لكن يحتاج لوقت او يحتاج لفد قوه يعني انه التكاتف يعني نوصل هذا اللي احنا اللي هو مو صعب. طبعا. شنو صعب بالموضوع ان نشوفنا شوارع نظيفه ويرمون النفايات بالمكان المخصص؟ فهذا من الامور حقيقه السلبيه اللي كلش تقهرني.
1: شنو بعد شيء ازهر يريد يقدمه بشكل كوميدي ويريد يوصل به رساله للناس؟
0: والله يعني احنا هوايه قلت لك هوايه احنا عندنا سلبيات نريد احنا نوخرها، لان يعني احنا هو هاي الهدف، احنا كهاي مسؤوليه انا عندي، احس عندي صار مسؤوليه تجاه، يعني انا صار عندي جمهور، فانا اصلا قلت لك كان عندي مسؤوليه يعني، وهسه اني وصلت للناس، فاني واجب علي انه انا شكو شيء سلبي
1: احييك
0: اشوفه لازم احكي بيه، يعني ضروري، يعني لان ما اقدر انه اني اسكت عن الموضوع، مو بيدي احب اشوف كل شيء نظيف، احب كل شيء اشوف مرتب، النظام حلو، يعني هذا شيء نحتاجه احنا يعني مجتمعنا العراقي.
1: أزهر دائما الكوميديان، الشخصيات الكوميدية، انه هو يقول ان هو بداخله انسان ثاني، انسان متألم، انسان حزين. انا ما اريد انه بالعكس، انه يعني انا ما اريد انه اخلي أزهر انه اليوم ينقهر، لا احنا بودكاست.
0: يعني شوف انا شخص يعني بعدني هستوني،
1: انت قاعد تنقل الإيجابية للناس كلش،
0: اي
1: معطاء للإيجابية والضحكة اكيد، لكن مين قاعد تستمد الإيجابية؟
0: شوف أنا وعيت عدني هستوني بديت أفتهم، أني والدي يعني توفى
1: الله يرحمه،
0: يعني أنا بعدني هستوني بديت أفتهم ما لحقت على والدي، فهاي كان من الأمور المؤلمة بالنسبة لي، يعني أنا بعدني هستوني صغير وبديت هستوني ففقدت والدي، فهذا الموضوع مؤلم يسبب ألم لك كلش، أنت طبعًا. تحتاج الأب
1: طبعًا.
0: يعني إحنا هذا الموضوع موجود تقريبا يعني أغلبية الشعب العراقي، إنه أنت ماكو هسه كل تفوت الفرع كل بيت 4 بيوت 5 بيوت تلقى شخص شهيد، تلقى شخص
1: هم زمان
0: شيء مؤلم، فهذا راح يتعبك، راح يسبب لك فد ألم مستمر وياك، مش مهما إنه أنت تحاول إنه تنساه، نحتاج ننسى إحنا صحيح، إحنا نحتاج ننسى، لكن هذا الموضوع مؤلم. وراها ورا فترة أخوي فقدته ب 2019 هذا الموضوع يسبب لك توصل مرحلة بعد ما عندك وقت انه انت تضعف.
1: شلون انتزعت من الصرخة الى الكوميديا؟
0: اي انت توصل مرحلة بعد ما لازم تكون قوي، انت ما عندك وقت تكون ضعيف، لازم تكون قوي.
1: طيب
0: ومطلوب منك تكون قوي، ماكو وقت للضعف، ماكو وقت انه انت تنقهر وتوقع، ما حد راح يمد ايده لك حقيقة، خاصة اذا تكون الشخص اللي هو يعني اللي هو حياته صعبة او حياته كانت مشت مساعدة الاصدقاء، الصديق مهم بهذا الوقت، يعني الناس اللي نقضوا من خلال الاصدقاء، فاحنا ما عندنا وقت انه نكون حزينين، ما عندنا وقت انه نكون ضعيفين.
1: شلون نقذك صديقك؟
0: يعني قلت لك انا صرت جزء من عائلتهم،
1: حلو،
0: مريت باوقات انا كل صعبه وما زلت، يعني
1: طيب
0: هل انه اذا شكيت او بينت هذا الحزن هل راح لا ما راح يخلينا، بالعكس ما راح يعني احنا ما بعض الناس ما يقبل انه يكون الشخص الضعيف قدام الناس، صدقني انت تشوف واحد يضحك بس هو داخله الم كلش قوي،
1: طبعا
0: انت تعرف شنو ظروفه،
1: ابدا
0: هو نشوف ناس تضحك وتصنع الايجابيه لكن ما نعرف شنو ظروفها.
1: تراني انا للامانه انا كلش احييك،
0: يعني فدوه، يعني هذا الشيء يعني
1: والله احييك احييك جد، يعني مو يعني
0: فقلت لك اني الشخص اللي كنت يعني من طفولتي مو الشخص اللي كل شيء كان يتمنى يجي طبعا. لا يعني مع العلم اني
1: احنا هذا الجيل انا اكثر وعموري
0: اي ما اتمنى اي
1: ترى معاناه
0: صنعت اليوم شخصية،
1: صنعتنا
0: يعني ممتن
1: الحمد لله
0: اللي مريت بيه صح بقى أثر بيه قوي، لكن صنع مني أزهر.
1: شنو كان أزهر أيامك أيام الطفولة شنو كان يتمنى؟
0: أنا خيالي واسع، أي أنا كنت ألعب بدون طوبة، يعني أركض أسوي نفسي دا ألعب بالطوبة وماك طوبة، أسوي نفسي أركض
1: مشهد كامل
0: اي كابتن ماجد وشوت الطوبة هو ماكو طوبة، فاليوم ده العب فات واحد هيك بجيراني فدنج لقى ماكو طوبه يم رجلي.
1: لكن الحركه كانه كره قدم.
0: اي اي دائم صاحب يعني انا مخيله واسعه لهذا. شوف هذا الموضوع موضوع الكوميديا لعب عندي عندي عندي, عندي كوم يعني المخيله انه شلون البديهي والمخيله كلها تحتاج مخيله واسعه
1: طبعا
0: خيالي واسع عني. فانا الطفل اللي كنت عايش بعالم خاص بي
1: زين
0: اي مسوي فد عالم خاص بي خيالي.
1: طيب
0: اي انا اتخيل نفسي اطير من اتفرج كارتون ما كنت احصل كل شيء
1: زين.
0: كنت ممكن العب بادوات بسيطه يعني يعني العب بالشارع طوبه يعني ويا اصدقاء حفاي
1: طومها كلنا
0: اي كنا حفاي والاصبع ينضرب وكذا اي اي اي فهاي صنعت هاي يعني هاي
1: كل
0: بناء اي اي فهذا كله على مدار السنين انت تكبر والمراهقه تكون فتره صعب عليك انه انت تريد تكون مثل هذا اللي كل شيء عنده وهذا كله يسبب لك الم. لكن نفس الوقت اكو طاقه بيك تريد تصير وهذا اللي وهذا السبب اللي خلى اليوم ازهر يصير.
1: احنا الصوف يسمونه جيل الطيبين
0: اي
1: شوي خلي اخذك من من
0: يخبل جيل الطيبين
1: مو
0: جيل راقي ما يتكلم.
1: احنا كنا نشوف كرتونات صحيحه
0: اي اي الكرتونات الصحيحه اللي صحيح. اللي بنت الشخصيه
1: وكان يطلع المسلسل الكرتوني
0: اي
1: اسم المسلسل الكرتوني
0: المسلسل الكرتوني ما يسموه كرتون المسلسل الكرتوني شخصية عدنا ولينا
1: وكلها كلها كلها هذا صديقك هذا أخوك هذا كذا
0: وحب الوطن
1: إيه إيه
0: والتضحية
1: والجيران
0: وهذا كله أي يعني هاي البنت شخصية. فهذا أنت هذا كله مرور الوقت وتمشي ويا الناس اللي ما يتكررون
1: عفية.
0: أكو ناس تمشي وياهم
1: أكو شان قدوة تحسه
0: قدوة العراب يصير مالتك
1: أي
0: العراب
1: صح.
0: الأب الروحي
1: مرات جيران مرات خال
0: ماكو ما يتكرر إيه؟ يخلي بك فد شيء
1: فد أي. من تسريحته من مو
0: يعني كنت صغير طفل
1: زين
0: صديق اخوي اخذني للقاعة مع الحديد هو كان من الدول يلعبون حديد اجسامهم كل ضخمه
1: تحسه شلون ارنولد
0: اي فاخذني وانا صغير طبيت القاعة شنو هاي الاجهزه شنو هذا العالم والحدايد
1: هذا يسوي
0: اي وسويت حركه وظلوا يصفقوا لي وبطل واسوي هيجي
1: ما وعدت وين داخل
0: اي يعني هذا
1: ابغى شلون النمر المقنع
0: اي اي
1: ايه.
0: فكل فتره انت تتعرف على فت شخصيه تاخذ منه ايجابيه وتظل تنبني شخصيتك من خلال هذول الاشخاص اللي ما يتكرروا اي شخص يخليك تحب اللغه الانجليزيه انت حبيته ويحكي انجليزي هو
1: كله صح
0: تمام فاهم هذا شخص يخليك تحب الرياضه كل فترة إنه تتعرف على شخص فلهذا أنا تعلمت لا تسألني أنا أحب كل شيء إيجابي مثلا على ناحية الممثلين أخذ من عندهم الإيجابية
1: صح
0: لا سألتني شنو قدوتك يعني أنا أخذ الشغلة الإيجابية من الشخص فقط
1: أزهر تسوي في اليوم مقطع كوميدي على بعض المعلمات مال قبل بيهم طبعا كل الخير والبركة والله يرحمهم اللي راحوا بس أقول لك ليش كانوا يكتلون بطريقة يعني أبغى لك أبغى بالبيت عياط وانتقام وصراخ
0: هي هذا سواء يعني أنا أشوف يعني هذا اللي سواء يعني
1: أي
0: إحنا أكيد إحنا صغار ما نعرف مصلحتنا
1: طبعا.
0: أي وإحنا من نشجع على هذا الشيء
1: هسه لا أكيد إحنا ضد التعليم
0: بس أي أي بس إحنا قبل يعني كنا نحبهم كلش
1: والأمانة يعني
0: لي هسه أنا أذكرهم بالخير
1: أكيد
0: أي أنا من كنا نشوفهم كلش يعني وتواصل يعني بعض تواصلنا وياهم وكذا يعني من كبرنا لكن بنوا يعني خلوا بينا
1: شنو هسه معلم جروب تليجرام شنو ما احس لا
0: طور الزمن طور كل شيء وقته يعني الوقت يختلف اكيد كل وقته وناسه التكنولوجيا اكيد لعبت دور يعني التطور التليفون الانترنت
1: منو اثر بيك من الفنانين العرب
0: انا احب اكيد فنان عرب ككوميديان عادل امام
1: عادل امام
0: اي عادل امام انا كل
1: شيء انا اصدقاء اذا
0: عادل امام اسطوره عادل امام ما يخليك تركز على اللوكيشن ما
1: تخليك
0: حتى اذا القصه كانت مو قويه هو يخليها حلوه
1: ترى هو ماكو شيء ممثل عادل امام
0: الكوميدي الجدي
1: في كل لحظه
0: اي عالمي
1: يعني وين الروحاني اروح هسه على مورغان
0: مورغان
1: يعني
0: مورغان اي ممكن لكن احنا نحكي عن شخصيه تقدر كل شيء تسوي
1: اي طبعا
0: يعني هو قلد سوى دور الجن
1: اي صح
0: اي يعني ما حد من سواها
1: ما حد
0: ما حد ترى شخصيه رادلها
1: ايه
0: مع العلم اكو هواي اخطاء بالافلام
1: اكيد اكيد،
0: لكن هو انت ليش الممثل الناجح يخليك ما تركز بالامور اللي موجوده دار مدارك، يخليك تركز عليه. الحمد لله والشكر يعني انا فيديوهاتي من اسويها
1: زين
0: هواي، مثلا اكو امور وراي مثلا يعني مثلا كبرده او هذا قليل انه يركزوا هذا، المركزين على ازهار
1: عليك اي
0: هاي. اذا انت نجحت باللي دا تقدمه
1: خاصة مال حركة الويتر،
0: الويتر
1: انت
0: اي
1: تقنتها انه جيت أي بسرعة
0: اي ما حد مركز على الكنتور او على البردة او على البوري،
1: انت رحت وجيت بسرعة أي. هذه هنا النقلة
0: العفو. فهذا الموضوع يعني انا شفت نفسي انه انا كلش دا اقدم شيء اذا نجحت. انت تضحك لك 2000 شخص 20,000 تعليق مشاركات، هذا شيء يفرح.
1: شنو اول تعليقات حبيتها او تعليق ما تنسى
0: يعني حقيقة؟ الكلام الطيب يسعدني، انه من يكتب لي واحد يقول لي ضحكتني كنت ضايج اليوم صنع اي
1: يا حبيبي
0: كلش افرح ومرات ابكي
1: يا حبيبي
0: اي والله ابكي افرح كلش، وانا اقرا رسالة يعني افرح وابكي اقول يعني معقولة، فاني مستمر وبقوة. احنا اي نحتاج كلش نحتاج البسمة، كلش نحتاج انه نفرح، متعوبين احنا يعني
1: نفسيتك تعب. نفسية فنان حقيقي تدري لان الفنان يحس انا يعني للامانة انا يعني تحت شوية ازهر وانا كلش حاس بيه الازهر
0: افرح
1: جدا من كل قلبك
0: افرح جدا. يمكن اكو فيلم اكيد بعض اللي يعرفوه جرين لانتر المصعب المحبس
1: اي
0: اللي هو الطاقة اللون الاخضر
1: زين
0: يستمد طاقته من القوة.
1: طيب
0: انا استمد طاقتي من اشوف انه شخص يفرح، كلش افرح من اشوف شخص يفرح.
1: تحب تفرح الناس
0: كلش يعني اني لان محتاجين حقيقه، كلش محتاجين نفرح ومتعوبين احنا، ترى احنا بمجتمعنا يعني متعوب كلش نحتاج انه نضحك.
1: احنا شايف واحد اللي يقول لك واحد بس طوخه يقوم يبكي، احنا واصلين هالمرحله
0: اي
1: للامانه يعني.
0: فاني يعني صار عندي واجب يعني انه اني صار عندي واجب انه اني اليوم يعني انت تلقى رسائل بالمئات ازهر اني اليوم قعدت الصبح الله يسعدك ضحكتني، انا ما اصدق نفسي حقيقه والله بكل تواضع وبكل تواضع والله
1: اصفق لك
0: والله بكل تواضع احكي يعني مو هذا، انا افرح كلش انه اشوف الناس انه هي سعيده باللي داقت، حتى مرات يعني اقول خاف دي يبالغون انا اسال نفسي لا أي. انا اسال نفسي انا احب اسال نفسي احب اراجع نفسي كلش، احب الشخص اللي احب اراجع نفسي هل انا اراجع اشوف اي اذا اوكي الحمد لله والشكر. فاني اشوف انه احنا مو قلت لك احنا ما عندنا وسائل ترفيه هواي
1: طيب.
0: اي انا اريد انه الشعب الضحك يعني انا اشوف الضحك والابتسامه هو احسن وسيله ترفيه، يقول مفيد للجسم مفيد للنفسيه يصنع يومك،
1: الضحك دواء القلب
0: يقوي المناعه
1: كل شيء
0: يعني يعني اكيد اني هذا الشيء استمد طاقتي من عنده.
1: أزهر أكو أي. أكو أكو فد حالة
0: أي.
1: أريد أنا يمكن سولف فيها شوية همين للجمهور
0: أكيد.
1: حالة شايف أنا اليوم يمكن سولفت وياك يعني موضوع السفرة هذا كلش مأذيني، يروحون سفرة أزهر صوروا أصدقاء وأخوة هم
0: أي.
1: وينزلون بالمطعم وأخوة
0: أي يعني مجرد ما يصعد بالمنشأة صاروا أصدقاء
1: هم أي ولا ونعزلوا
0: أي قبل سلام عليكم
1: أي ونعزلوا هم
0: ماكو دقيقتين واحد
1: اي من يوصلون بس وصلوا ساحة عدن بالرجعة
0: في ماله
1: يا ريت يعني أزهر هذا تقدمه ان شاء الله يعني بفيديو
0: هذا تري موضوع يعني
1: للأمانة يعني
0: يعني هو الموضوع بجانبين انه واحد بس يريد يونس يعني نفح نفسه يونس نفسه
1: وياك بس
0: محتاج انه اي يريد يتعرف على اشخاص جدد
1: اي لا أي. وش يصير يصير وياك مثلا يعني صير انا وياك على عمر
0: هو مع العلم احنا رايحين تلاقي
1: احنا ثلاثتنا
0: انت رايح ويا عمر انت ما تعرفني
1: عفية صحيح
0: عمر ذو صف ليش
1: ليش
0: ترى جايين انا وياك
1: يضحك عمر
0: لا واحنا شي نعرف عمر
1: ونروح نشتري اي هم يروحون و لا ويدق عليهم ها
0: لا وتختلف على عمر
1: اختلف على عمر وراح لا لا احنا
0: ما نشوف اللي يقول لك اذا تعرف صديقك سافر وياه
1: صح صحيح وعشتيدك يا اذا تكون القفله لا ويعني لا احنا مو لا مو ما راح نتغدى هسه احنا
0: اي
1: فاحنا نروح هناك نتغدى بغير مطعم هو خطيه يضل صافن لو راح يتغدى اي
0: مشكله هاي
1: لا ما ترى
0: ليش
1: يعني مو على بالك يعني بكثره وانا واحد من الناس انا واقع بيها
0: انا في يوم تعاركت ويا صديقي راد يرجع لبغداد
1: صدق
0: يعني تدري هذا موضوع
1: جزء موضوع السفرات روعة.
0: أي أي موضوع بنسبة كبيرة من يعني موضوع نفسي.
1: أي
0: أي هذا موضوع نفسي. هذا كله بناتج عن ضغط ترى.
1: طبعًا.
0: أي ضغط وهذا فإحنا اليوم أنت ويعني.
1: سأشدك على الملاحظة صح إحنا رايحين أنا وعمر سفرة.
0: أي أي.
1: أصل ويك وعوفة.
0: أي أي. وصور وكذا ومج والله يذب عليك تنزل عليك فكاهة مصايرة. أنت صارلك شهرين ما نضحك صاحبك.
1: صح.
0: راح تقوم تضحك بيه. والادرينالين يصعد عندك
1: إيه؟
0: وما ادري ليش
1: شو بس هاي هاي هاي ليش هاي
0: إيه هاي,
1: هاي القلبه
0: هي إيه عمر صافن
1: ايش
0: بيها
1: يصدق هاي
0: ما اي اي ما هذا
1: شنو تريد تتصل هاك على تليفوني اي يعني فد كرم يصير
0: اي بس ترجع لبغداد يرجع عمر صديقك
1: ايوه
0: بعد ما تواصل وياي
1: لا لا يعني بلوك او شيء انا شايفه
0: انت بالطريق تمسح الصور انت وياه انت راجع لبغداد لا هم ترجعون تعبون ضايجين بعد ما حد يسولف فيه الاخ
1: هذا
0: طريق كله نايمين هيك اي هذا ما اعرف هذا الموضوع صح اي اي لا انا صارت فيها مره واحده صديقي تحياتي له كابتن قاسم نوري
1: تحيه
0: اي اي مرات حركنا ب 2016
1: زين راح يسافر انت
0: حرك ايش كوره اي ما تحركنا مره اي هو اي الجو يتغير عندك والبيئه تلعب دور صح. اي انت متعود على صديقك عمر 24 ساعه وياك حافظك من تطلع خارج البيئه اللي انت بيها هوايه حتى جسمك ترى ما راح يشتغل بنفس الطريقه هذا الروتين متعب راح نرجع على موضوع الكوميديا اللي دا قدمه احنا انا حبيت اكسر الروتين اي انا حبيت اكسر قلت لك انا اريد اسوي شيء جديد يعني انه انا اريد اقدم شيء جديد انه انا ما اسوي فيديو احضر الفيديو لا انا اريد اقدم شيء طبيعي اي ما اريد اسوي شيء مصطنع انا هاي على طبيعتي انصب الكاميرا واللي يطلع وياي يطلع وادري نفسي كل زين انه راح اقدم شيء حلو فحبيت اكون هو نفسه ازهر يشوفوني الناس هنا ويشوفوني بالشارع على نفسي اي بحب يعني بدي امشي واحد قال لي معود هاي دسه وبينا قلت له معود هنا فيديوهات قابل شكو قبل
1: حلو
0: اي قبل جاوبت قلت له معود هنا فيديوهات قابل شنو نسوي
1: حبيت الناس تسلم عليك
0: كلش اي
1: الحمد لله
0: اي انا احب التواصل احب
1: الحمد لله
0: اي احب قلت لك انا شفت واحد فرح واهم شيء انه انا رسالتي اللي وصلت لي اياها سواها هاي اي انا هذا راح يخليني كلش يعني يعني اي انه مو بس ضحكته لا وصلت له الرساله
1: هاي شغله لا تسوي لا تعوف صاحبك بالسفره
0: اي لان اي
1: اللي رايح وياه على قولتك
0: عافيه لان عافية. احنا ما نريد احنا شوف قلت لك احنا شويه عصبيين العراقي دم حار
1: اي
0: وعصبي فلا توصل للمعلومه لا يعني لا تعطي معلومه بهاي الطريقه لا خليه هو يضحك واكيد شلون يعني مثلا شخص يخجل منك وتطلب منه شغله
1: صح
0: فهذا الاسلوب اللي انا اختاريته بالمحتوى انه انا اسلوب الفكاهه والكوميديا
1: ازهر توعدنا بحلقه ثانيه
0: 100% يعني يسعدني هذا الشيء
1: عجبتني هاي مال 100%
0: اي يعني ما بالعكس انا افرح
1: انا كلش اشكرك تدري الأشر للمخرج انه خلصنا قبل 3 دقائق وقال لي احنا خلصنا
0: انا كلش فرح وسعيد انه بهذا اللقاء
1: اليوم شويه شفنا الجانب الاخر الجانب اللي هو ازهر نفسه
0: ازهر اي اليوم كان وياكم ازهر كل سعيد اني
1: انا كلش اشكرك
0: بالعكس انا اشكركم
1: نورت
0: وياكم 100 حلقه
1: يا حبيبي
0: شكرا جزيلا
1: واشكر تواضعك
0: الحمد لله التواضع حلو
1: الله يوفقك
0: اي تواضع جميل جدا
1: ازهر سبيدي نورت
0: شكرا
1: وان شاء الله هذه الحلقات هذه الحلقه والمقاطع راح اشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت على راديو رشيد اذا كانت على صفحاتي الشخصيه او صفحات ازهر كل التحية وكل الحب لكم شكرا لكل من شاهدنا وكل من استمعنا جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم نقولهم ألف تحية شكرا لكم عمر ثار شكرا لك نقولكم في أمان الله شكرا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

كنا نحكي لحد ما نخلص غصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقع
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني